من هو دل من دل كي دل هو دينه هما نرمي تبرا هاي كتا أرد دي سانة جو ريا خو بكر يا كونا غادر واب دور كدا آية شمال أرد تلف بره خدا آية مال أرد مر قدر أرد دي سانة نيسا أكير ولا نرشي مودا برا هيتي قيرين ونالي بنابا إلي دك بكيلكا شين بودا بخوينه من يجي خاتون راد بحمد راد آية سيدن قاد بيد راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب انا ما دار بيت بيتي صار مجي كرا خواري دي صار زوخي مي انا ما دار دكناكم آتي مجاوه بنا تفسرين قصاصي باوه تدرناخين در راب درخي

منیجا خاتون اله بگران گل های من او دل می دل کی دل او دینه از منیجا خاتون ام بقسم انا به خود اده و بالا خود نه گال گالا ترات زج نا بو دل دی سال احسن آقا دل او دینه لا بخير ما بين ما تزاره قوتات وآبت تنا آبت الظلام جدا لودينه ما دام قبل آي خوكوشي لا ينو آل قادر بكيسا خشرا بابي مش دنيا بتفيني لا ينو صبرا خده تعالى بجيني حتى خده تعالى عمر بتفت بخور تلاويني شير ودي صالي هاي بالي برچاوي تبقر بقير وزحفرا بتحن بيزي تدبا لا وقتو حيفا بابي خوزكي انسان خده بيل لا

لاوغ لي فكران قول يا هدي دلي مدلي كيد لودينه لا يا هدي دلي مدلي كيد لودينه وطيرة كان بطن اجدان ندينه هنا بابا من زال ما يتابل كده ما هيدا يهتا بابا تميرات بقرة قينيتا تخراب سر آتر محمد ها غايد الودين يا هدي تيم سيوين بديوار وطانون جي خلق زيبينه سوزو قرار نظر قد بزيبره وجاغي بابا تجدنيا بتفينه جنب زيهر ديوان آفه خويا مشينا بابا من دشير زيان زي حيفا بابا خواه ايرو لازم فنجال خوينا آفه خوا بخوه جنب بكي سكر حالا بامشكين حقي كله مدين ارونه تباتا من

يا ايبان بك دقا بخي بابا العدل اللي كيد العدل بس العرب نعود باش بلين يتو جاق بابا مصطفى عند دلين داري قتيت كي اخوين فازو قرار من بخدير دو شام حسين آغا دل ودير نيكا حامير آم حرامي لاي من نبيج نبلين تخور تجال عاقلية تتنية زنام ايك بلا خوب كوش اتر سب در بكي سخما تشم پاپو کا خدير نابج نامو سو غیر گرار شنانا قلیات ایخوین ایش کھیجار کوپکے میرے خراب لبر دیوار خرکے بے خودی بے تارو بے تور بمین برخ

كاش خلي بس ما ننبه ما لازم نعمل الضاله.

تشتي حفصان عم تشتغوتي جاب شرط نست حولك حفصان رمز بيدي أو خونا خوب دا يكو خوب خونا ما يتشبو لأن هو دي جنب وشبوت حوزم آدمي وري داري كيبني شبادي خنقا لخوا خودي تيام وري داري كيبني شبادي خنقا لخوا خودي تيام بلادي دمو جدك غاني قندري كوني ما لبا ديمنا لالي تيام جودك سبيدارا نسر شبيا جودك رشمانا ويدا خشاريا جودك سعيف سوريف سريف سبيدارا وواتيام داری که پانت بزنی جوده که رشمانه ویدا کشامی دبتش دیدار جوده که سه و سوری نسری خلاتی پانه نسری واسپی داره و ماتیم بله دیتو با بل بله گیوان واسی خوشی وانه خادیم بازی که گیوان سری بازی پانه سری که مکی داره

بين ليك جابني حسن يا خناده اللي تخيل كلهم الله السديد اجد عبد الخناده من الكون اشياب اوجودي كاني كجودي جاري تجودي سبينار ابي مالي تجودي رشمان ابي لك الشاي وتتزاني فاني جودي كجيت يا او هر سر سوری خناد ابن سر سبینار و واحد ابن بزانه جو دمامی کی تیم او کلو که دخانی بانه و بلبل دخانی سر سبینار و رخ کار تیم او بازی که حادی سر بلبلی دام و فراد و از را

اللي حق جابين اليافون يهدي يهدي بخلينا يا كورا جبانا ريقان اللي حتى حمسة حماء بانا بالتقين كيش خلي بسماني من أخوش أقول إذاني حمسة حماء إذاني بسماني خوب بينا.

حد زعلك فيك خلت بس ما من زور يزول بحالك نال من ابي الشمر روي بالا لا لا لا لا ابي هاي اللي يقول كش خلت بس ما من جبال الجمال لا لا لا لا ابي زعلك حسن يجي بحال تلفون الشمر روي يزول بحالك ناس تاخذ دم بيجي دم لا يفاضل دم رودك هذا الجاد بيجي تب مالك كوزش خلو بلا هدف ودارة من هزاري وحسن عن الشيكي عن هشتان

كده بس كده خد الهدي كده بالي بقى ماشيني دماغي بالي بس كده ما كنت انا بقى كده ضالي جوني خد ضالي بربري كده في الفراشيني قلت لك يا شخلي تشالي خد هالي حصل اهل النفس.

قرد بس كيف خذ الداخل بكون عسكري بالبار يا بابا شيل الف اسمان يا خوكم عجب الله هيك ما ادري هذه بس بابا يقول بابا لك ما شيل انت مش شايكم وبس بابا يقول لك ما شيل انت مش شايكم عجب الله هيك ما ادري هذا حبايبي شنو حرب بريش سال بس بابا يقول داكم خان جلك يسال ابي بين لما بس بابا يقول داكم خود زاد باجی بیش دیناره و زمین بس ماه خود خواشی دم شار کم خوب که با حس دکی سگلاری بین وهدی وهدی ولی باهم بس ماه خود پانه لخو سوار کم آجامد و خود عالم آن دنیا دبینی دالو بای من بس ماه من کلا به دنیا سواری کی به کارو باری بس

جمع السلام في جانا كودريشا ديرو دراوزا أسبوجي كاسي ربي أظلم كودري مني تيكولي بابي حكمكو جابي من يجربو معلم بهار فيقو فيقو طويجي خلاص نابي تانيا كاش خليلي وحفصدي شو لكو ديرو دريجا حتى أسبوجي ما دريم شريدو خلاص بيدو خلاص جنابي تأغم مقاما عندي هندبت مهيئني هذي قوة خمدة تبللو مكفاري ما نبي نبيش نبوشي خلاص ناكليا الظالم كان مقامة جالك ودريشة فالرجوات كان خسري ماجي حفو كان هكي بجمال حفصاد وضان وفو ابو كانش خليل شو وقاتر بو خوشي كانش خليل مر حفصاد يجي هر فيقوت حفصاد جي نرم وستاز زيارتي بي هر فيقوت و هر قريه هتا اوجي امري خوديكين اوجي في امجرشو بجان رجو آخر دي ان شاء الله هر دي بيجي هنا ايكو

استاذنا والامير وزيره ما موسى استاذنا وذا بارك ورد قرنا موسى خبا وفاتنا ورد خدمه.

فريشان قال شاعر ابن بس اسمع كل كبر بدر ابو كرو دور بري دور قلبي اخويا.

نابه دست نجت ايه هبال قط اسنك ارم دوري تبر بهور بك بهور بك بر ايكو دخازن مجهل دور بك بلا ببيش نتر سهر تو دزاني ازي كنجي تبقرم

0: بيجومان روين هافيني دو دريجن شبر ولو قالك جي انا كا وك هافالا مديانا قوت صباح 11 تي دخن قالك قحوه قبطخن ودبا قالك ولو انا صناك صباح جي دخن هافين ولو دو دريجة تنرد سيوج باجي تخدي انا هيجي تتحسد كاري بخنا وك استاني وخارني و سبيكن طاشتي اي نوك ازفستاني فرافينا ويغش وتتحسد تميت خازي او فيكي وشباش وبتيخ بخو جبرقو هم سوائل عدد لاش هم قو أو آقو كتكار بخو أو خارنا قو كتفال هاتكو كالدومان جي در يعني كتبخو جي تيني كاري قرام بك
1: بلي إيجار جي تشتي هاري خوش دلدة تبحسا شباش وبتيخ أكر أز لاحظي نم كو إيصال شباش وبتيخ خوش يعني نزا بارقشي شانسي ما تنبو ما تشي شباش العرضي تخيص خوابو يا جينتا تخارن وبتيخ عيني بي بتيخ إيصال وشباشي بي قلك خوش
0: لا شانسي وب شانسي خلكي قشي بو بار

0: إجا تقلا تاشتيك جيهم فيكي و سبزين يصل يعني أو بقشتيهم فيكي وهم جي خضرة يصل قلك خوشن آه محلي خضرة محلي بلو قشتها زي قلك إتي خوارن و هم لكيلك ويجي أو فيكي مارد كاربخو قلك إجا باش كومارا دبي هاويني دا باش وانا بخو كومارا لاش خو بعوضي نج أو سوائلين كودريا خوية يعني دريا خوية داني إذا درت كيش بركو هاويني تكين جدل دات يعني مارد كارشو شاك آف دا عرضة كيدا بخو باري بلكي زبستاني روش جيش در باس ناي بيرا مارا مارا قدا حق آف بخو هاويني جيش بركو قلك جير متفقر قلك زيدي و أو خوية دان قلك يعني جلاش مروف در دكابه أفجي يعني خوارنا في فيكي وخد راجده لك وحبكي أو تعويض بك لجك لك أو سوالين كوجلاش إنسان كم بويا
1: أو خنتها في جرزة دي هاد يانا تشاوى رادبه تتحس ولو خلاص أو طاقتشو تخويدان دا جبركو تشاوى حركاتي ديك دي جهد دورة تقش جرماي خاصة تش قدام وكيف در كفا وتدبي أكيدن

0: إجازة نريت تش داتيني جبرقو تحسل عشتا زهايت تش داتيني جي أو فيكي شبشن باتيخ تريي هجير در كتنا ديانا دو سبحان الله رجعم قشي ولو لتسيجيا أسجوم محمد صالح ضيافة هجير بو قو تشاوا بو شراديو داس بيكر حطال دي جيين دي ترجي وحطال مالي جي بدي هجير هاتن قو أف تشيرو روجك تاريخي
1: روجة هجيرة
0: روجة هجيرة بو قش ده هجيرة ده درباس بو

0: جار بس بهت دلدا بخلكي كت شوارا قلا في كيوسف زيادة كي جبير نك دلدا بل كي أنا هنك داي كرونشتن ولما جوه دارت كنو ملوخيا خوش هديكين جان بيجن ساعة تاو خوش بل كيلا كاوي فرابي نك ملوخيا شين شيكين جل كي خوش تشتي هري خوش كمرل جوا ك جوا تك درون مرم ملوخيا واشو كمرل تبيجن دكارا من جل مرم ملوخيا شيف كي شيكين جي
1: الكيدة كي مچلو بمو چه صالة جو از ملوخيا جهف درخم پاکش بکم ایوار به سبه به دویگو از وی ملوخیه شیم

0: نعمج مرهاتنا دبيجا ملوخية أحري خشوبوية وختاوي وهروهاجي دبيجا والأخوارنا فتيخ وشبش وقدر ماني هافيني وقرما يعني درمانج هافيني وقرماوي را
1: جاء فين جيج مرهدانية دبيجا فيكي هافيني قلك خوش طيبتي جيجر كهربه بلو أو فيكي جمي
0: جمي ديبا

0: صوستني نبسا صوزو بجي كرنا ويجرك هبا أمجي صوز ددن واقو هدارين أرتا ونتبلي ما ببن تشوي خوستك هبا أم حياة كاربن أمج ورا بجي بينن جبوكو ون بمرا بأخذن صفر نهس سي صفر ددو چار سي چار صفر حيشت
1: وندكارن نماي خوشي بشينن سرهج مارا صفر نه نه بينج حيشت صفر شش چار نهس سي

0: بلی گهداری مجاره که در نسلاف جبوج کسی که نحال ما گهدار دیکه دستی او یکی مهی ده دما آ یا قانونی یا گهرتنا عمله نو به عمله یا نه شعالی مصرف سوری یا مرکزی ها تبداوی کرن دو ایواری بریاره که دی در کت که جبو حفتیه که دن ها تدریش کرن که وکی درفته که جبوی پیشه خلکی کجنو و او پره این که من دناوا دستی وان و گهرین به پره این نو جالی دفره ما حتانی روژا ایرو دل ده هین آجی تداول بوی پینسید و رقی شین تی کرن یعنی دناوا خلکی ده گله که یه یعنی مبلغه که باش جوان پره این که من دناوا دستی خلکی ده یه گله که جی تداول پیده با
1: تبلی ما ترسیه خلکی یعنی نما دوزانم بیوی کاس بروژ چابا بریار جبو بیه که تونه یه لور پره اینه دناف دستی خلکی ده تونه نه وی چاها بکن افتشتی گو هیا افکارا مروسلین اوسیل باجاری قامشلو نرینا هن خلکی ویستندیه کام گوهدار بکن
2: مرحبا اشقام شما اجبو بیا پریک کفن و نو یعنی تاثیر انا از محل جمنا تاثیر گلک هاي اوز بونی خوری جم خطای که عزبینی ای پریک 500,000 دیمه از بگریم چکرم دمان از نگریم از بونی دست مچو بالمقابل حمد هرت شروع گلک عالم جم فقیر جم هنا پازوی خفروتنا ما چکی فراغی خود شفروتنا تجارت دیگن هم پریک اولو جمنا دبی حلی غیبا ببینن حیبا که 20 روجا 15 روجا بحلت دنا خیو چکی سیوگا پرجمینا مرکز گجوا بحدین پریک بدلینن و ساعتا و خوش علی کریم رطرب کنی تعدیه ایرو اشو ما رابطانان هزار داری گوز نگرم یعنی جمالت که بی نان از ما وقتی تو بی نان نگری هزاری مشکلی را شعب را گل کی یعنی شعب را تعدیلی تی
3: مرحبا اشقام شلومش بو موضوعی عملاقا تداول ودرو سيرو اف عملاقا بينزديشين وحزار كسما دستي ما تقري يعني ام بخوة ما ناس نتقر يعني اول شي قريك قرار داخن بلا بكن انو هاي وش وهبة اف باريهان نقر مثلا اف قرار مشاك نديد يعني فجائي چيبو الباص الرافع واجي چيبو فيتاري مشون محلي سماني وان بينزدين هنا قرن حزاري ايه كسك ناقرن علمين بيشتيان تنبو اتشون باص الراف گو اف پنج دکرین امن مادیگرین اشین یعنی نه نه کفن جی گو من مادیگرین گو حضاره من مادیگرین امده حضاره دکرین پنج حضاره یجان به وین سرویش تیام بسکنن همه بس برا ملت اف هری بند استی خواه ولو بدن تمام خلاص بن قراره که نوم ش نو داخل یعنی اف قراره ونا قبل شش تیبو
4: خودم متوجه ده اف هری کفن مادیگرتن یعنی اف صدیشین ولا حضاره کفن مادیگرتن بس وقتاكو مدبرن الشرافة را صرافة جسما ندغتن أبارا يعني ندقون بانا ناقرن في حالة الحاح تريك ربانا بربزي دابون دبرن انو وقتاكو صدو راي بيدا جدلاغو 8600 زي بديدا 8600 زي بديدا 8600 طبعا افتشت حرامة ومفيدش تيناكن وإيرو أبارا يعني حركات سوكي دا قلكي كيمكرن طبعا تعدا بشكل عام الملطي نالخوديت كانتي نالإيديتين وإي صراف وقتاكو صدو راي بيجي لكاج مصرفك تأجبرت كإلزام توابري هزار وبنصدي ديتا وقتها توابرة بيج إيه صرافة وابرة استدامنا كي ناقري أفتشت صرافة تخصتن جوابرة بقرنجي وبدنجي غمناكي حتى شارك جواب بينا إنه إيرو إكي إيه عامل وقتها بينجا هزاري شغلي كوريبي بينجا هزاري بدي بشل هزاري ولا بسو بينجا هزارا قال كي زحمة جيرة هي ما هيا جو رقابة صار صرافة بسكني بشكل عام
5: أنا مقامش لي عندي محل أحذية العملة اليوم العملة عم نروح بس بدنا العملة ما حدا بياخد العملة ما حدا بياخد لا 500 ولا 1000 هادو قولوا في مركز تبريد الحسكي حتى المركز تبريد الحسكي كله كذب ووهم يعني ما شفنا شيء أبدا كله كذب ووهم وتروح عند صرف درك بدل العملة بكسروا منه خير الله لحتى يبدلوا لك العملة يعني بكسروا لك كسرة كبيرة أو بحسب لك ضرر فرق زيادة 300 ليرة 400 ليرة لحتى يبدلوا لك العملة
6: حما اشقام سليم خيوج بوفي عملانو يا كف ميانو والله بالفعل اف عملانو 2% سوكي دنين بدربه كير يعني واف عملا كفن حمدنا في السليم ملضه مايا ويعني نا تكست جرين اي فرنان اي خضره اي غازيه بشكل عام سوبر ماركت اغلبيه وانا كي ناقل ما مش كنش باب هريك كفن مي مي خربر واقر يمكن ولا مي تشكنش هو يعني في حاجه شاركيش في جمره ببينين يعني اقل شيء مكاتبنا تبديلي صرافه بين او بين في بابرا يعني كيم بين ودفرنا كبيجم قلق دربا مچنه با محلاته قلق دربا پران ناگنجما ما مچنه با پران يعني افره دي چاركش مره ببينين يعني مكاتبن او بن عملاتش بو ببدلاندن اقل شي هيفك ده هيف سي هيفك احتاب عمل بيك شاندن يعني حتى انها افقى رواتب او نحمك بعملاك شامكاش او نحم بعملاك كم تجي مصاريف عملاك كم نتا وجه متقاعدين ببنينين يعني اف عملات في چاركش ببينين وساعتها وخش
0: افکار ما روسلین اوسی جواجاری قامشلو اوی زیده تر دناب خلکی ده یو دشو پینامی جین از بکن که حطانی آنه تداول بوان پرین کون دناب بازاری ده دبای یاننا روسلین بمره یه صبحاتو بخیر با
7: صبحاتی بخیر با تیان عبدالده
1: صبحات بخیر با روسلین روسلین که روشا بازاری قامشلو پرین نهو کون چاوه
7: بلد الداشو حتى نهاجي بري كبني سوري بأواكي نورمال نبا بازاري قامشلو ده تينا قرتن برانيا فوقه خوارنجه درمان خانه أو حمي هي تدولاوانا كي بري سوريه كبنن جبرقو هين تي بري سوريه نو درباسي بازاري قامشلو نبونه
0: لوي داريتون آفند هنه كوفان بريان بقو هلينن بعمليانو روسلين
7: حتى نهات ناغندن فرميل باجاري قامشلو بنابو نجبو بابرين كبن بأنو بكو هيزا جبرويجي يعني خلقي بدري ولاتيام بدري حياة بكي ليجي بعملها كبن كاري خواه درباس ديكنو دمشيلن
1: روسلين عملا كيفن الدبرة ما بتقارب وجب تباهي دانو ستندن بي وهي لي بينسديشين هنا كيولو خلكينا ما دقرت إجا فئاتنا هنا جو عملا كيفن لقام شلو جيج دسي خلكينا ينستندن هكر أن بحصا بينسدا بكن حزارا بكن
7: شخص عملا كيفن تاني أو بينصد وحزار ليري سوري أو تاني هاد نابا بازاري دلو هنكي برزكريك تشيكرنا لي أما حزار وبينش حزار باوايكي نورمال نابا سوكي دا قارن بيجن دمشن
0: روزلين خل غازن وان جو صرافا جي هن او دو بيجن دبا كو اي بيتيري خوش دس مناغرن صرافن جادما كو عملايا هاني اللي جمد كان صرافا تينا قهرتن يان جي تينا تبديل كرن تلو جوداهي دي كفن نرخي الصرفي دا دنا برا عملا كفن ويان هدا
7: شخواه صرف اف في ابين صد وحزار ناقرن دما قود قرنجي دولار هناك بهاتر جوارا بي تحسبين شخواه مقالا بري اي سوريا كيفن او دولار دكن يعني نعم لا يعني
1: يعني فرق جداهيد كفا قوت هر صد دولاري بإيه كيفن يام بإينه هكر بريتا كيفن بنوي سعرك بو هكر بريتا نه بنوي سعرك دنبه تفي صد دولار او صد دولار
7: بل راستا بهن صرف هنا يعني وصادق يعني لسر دشكين يعني نرخي دولار بهاتر لسر ايه كيفن حاسيب ديك
1: مالي جهن هنا قولو خيانة او باري كيفن ناغرن روسلين لباجاري قامشلو
7: جهي قولو بيتر باري كيفن ناغرن بيتر في اب بين صد وحزار محل صرافة أنا أمكن بيجن كلك فرنجي با براناغر و أف تاكسيجي
0: تاكسي خدية تاكسي عجيب عم برين كيفن ناغر روسلين
7: راستا خدية إيه سرابي صار تاكسيا و كلك فرنجي با براناغر
1: كاس نما روسلين
0: هزو تود لله تاني ما
1: ناخو القابش لو هاجر ولو با دمكي باش يعني قاواغو ايغو برا بقر و هرتك تاكسي جين دستيني يقرتن و هر فرنيج دستيني يقرتن و هر جم اي صرافش دستيني يقرتن و زحمتي جي چي ببا و هين حطا انا كاجي براستي روشا باجاري دفري ولو يه تي چارة سري جوار نهات يا خياني كرن كاوي اف برانات چلو بن خلق نچارن تداولي بوان برا بكنش برگو پرين تنا ند ناف دستي خلقه دا گلك سپاش و تو تولي بونا تا نجا گهانا مروسلين او سيب مرابو ساعت خوش
0: Galaxy was.

0: بله گهداری ما دمج میر ده کم چار دقیقه سه دقیقه نه هر تمشی دوی دمیده اما روژه خلکه که جو خلکه این پودکست بیردن که جزیرش بوی و پیش کش دو کن دل ده خلکه ایرو ده جیم بحثا چی رو کارین او چی رو که بری کو هر تم هر کسی جمع باورم هر کسی دیده دوی پیواجوی را در باس بویم کو یا لجم پیر که خواه یا لجم کال که خوارود نشت و جوار چی رو ده هاتم گوتن کو پرانی آوان جد بروا چی رو کار ده خور چون ابا بحثا بری او سالین کو تلویزیون در کوین و او تلفونی کو آناد نوادست خلکی ده بری کو انترنت هبا ولو جهان که تایبت هبو او جهان هانش بی چی رو کفگری دایی بو کو او چی رو کنه تنی ولو وقتی خوب پیدر باست کن ببو وک عدد که تعلیم دل ده آباهیا یعنی مره شخصیت انسان چه دو بو او تقویا ولو دمجی مره ده او خیال مره گله کی فره دو بو ایجالوان گند و بازاران گله که زاروک لکه لکه و کمانی سرزمان لکه لکه یا پیرکه خویا کالکه خورود نشتن ولوان چی رو کن گهدارید کرن بی کو دنگ بکن دل ده ولو غایز دو بون و شخور الواد نری ولو کلی بی کلی بوان درکیز آندن تنه ترکیز و خیال بی کاچی دو بیجین و خود خستن و او تشتی کو جوار بحث دیکن
1: دیانا و حتا آنا کاجی کی او چیرو که گوشه راحتی یا گوتن دبیرو بالا وان دمایه حفظ کرینه بیوی چی ببه دبه جارناجی او چیرو که دگوه سبه بردوان ببه یان جارناجی سیرو چون نفسا چیرو که دگوتن لیب آوایا کی دن دگوتن ما زاروکا بیتر ولو متی داد دردخست که تا ولو نگوتی یاد دو یان گزاروک نه ولو تبلیم ابو بانا لگندو باجارا او یکایا پرهبو لکیلکا کالکو پیرک رود نشتین ایجابری او جبرگو بتمامی تلفزیون تنبون شاشات وک آنکا تنبون ایجا یک سر تنی اف چی روگون او چی رو کانا دهشتن گوولو او کسایا بحر تشتی بحسه او پیره دماغو او چی روگ دهات گوتن دیانا او کسی گولی گوه دار دکر گلک تشتی خوشی قزنج دکر جبرگو وک حکما که دوان چی رو کان ده بو وک شیرتا گلک تشتی خوش دریا وان چی رو کاره تشتی گو زاروک نزانی بو فیری وید بو بتایبت بری گو یک راکه و بری خوی او چی روک دهاتن گوتن دنابرا او بلند بو نادن گو داخستن آوی او زاروك دي چوخه مو خياله كديتر بلي. او بخواد حسيها قد هندري وي چيروكي ده جيان دكا
0: دلده بلكي كزك نما يوم زنبو يل سر چيروكين جحا و شنگي و پنگي و جبدهان چيروكين ديتر كجمارا هاتنا قوتن
1: تقنيك بسيط بولي دهشت قولو جيانا زاروك قشي بيگو هرتن بخطره بحسه بكيفه بحسه بصبره بحر تشتي قد هندري وي چيروكي ده دهات قوتن وك مقود قلق تجيش خورجي فيدا دكرن افكارا مديلارا منصور و خلقا پودكاستا بيرد که جزیره جمعه پیشکش دیکه که به چه دندره وید زیده دیکه هم گهدار بکن
2: قبل التلویزیون قبل الهواتف الذکیه قبل الانترنت و نیتفلیکس كان إلنا عالم خاص وهو عالم القصص. القصص ما كانت مجرد ترفيه بل أداة لتعليم القيم بناء الشخصية وتقوية الخيال. في قرانا ومنطقتنا كانوا الأطفال بيقعدوا حوالين الجد أو الجدة يسمعوا الحكايات بصمت وتركيز، لا كتب لا صور لا شاشات، فقط صوت سارد القصة، دفى النار وريحة الشاي أو القهوة. القصص كانت جزء من الحياة اليومية وغالبا قبل النوم. الجد أو الجدة، الأب أو الأم كانوا بيعرفوا إيمة يسكتوا حتى الطفل يتخيل، يعلوا الصوت للتشويق، يحبسوا أنفاس الطفل مع كل مشهد. هالتقنية البسيطة كانت بتخلي الطفل يعيش القصة بالكامل، يحس بالخطر، بالفرح، بالصبر وبالمغامرة. أنا بتذكر لما كنت صغيرة كان أبي يجمعنا حواليه أنا وأخواتي ويحكي لنا قصص منها خيالية ومنها حقيقية. أيام تنتهي القصة بنفس الليلة، وأحياناً مشان التشويق كان يترك النهاية لليوم الثاني. وأنا قبل ما أنام أفكر بالقصة، بالشخصيات وبالأماكن، وبكل قصة كان في إلها عبرة، وكل قصة قدرت تبني شخصيتي وأفكاري الحالية. وظل هالاستفسار ببالي، معقول القصص بتأثر فينا لهالدرجة؟ الشيخ عبد الرحمن بدر خان أحد المهتمين بالموروث الشعبي القصصي بيحكي لنا عن هالشي.
3: القصة لها دور في الكثير من الأمور التي جرت في حياتنا، لها تأثير ثقافي تربوي اجتماعي. وكون الطفل في بدايات عمره لابد أن يكون هنالك شيء يؤسس هذا الطفل منذ البداية، أخلاقيا تربويا نفسيا وغير ذلك. لذا كانت في القديم حقيقة قبل النوم أو في جلسات خاصة أو أحيانا تسلية، فكان هنالك دور للقصة في التأثير على الأطفال. حتى أننا أتذكرها، يعني جيلنا يعني قبل 40 سنة أو أقدم، كنا نستأنس بمسألة القصة لأنه لم يكن هنالك تلفاز ولا تليفون ولا غير ذلك. لذلك كانت القصة حقيقة لها معنى ولها لذة، وكنا نجتمع حول الحكوات أو المرأة التي حقيقة كانت الأم أو الجدة هي الأساس في هذا الأمر. فكانوا دائما يذكروننا ضمن القصة بأخلاقيات أو بمعاني بمغازي أو حتى أحيانا بإثارة العواطف الوطنية أو العواطف الحب والعشق وغير ذلك.
2: الحكواتي كان مختلف بكل عيلة، ولكن دائما النساء هن الأفضل بنبرة الحكي، بالغوص بالتفاصيل، وحتى باختيار أوقات الحكاية. لما بيهدى العالم وبتسكت الضجة وبتجي العتمة، هون بتحلى القصة.
3: كون الفترة المسائية فترة بعيدة، فترة بعيدة أو فترة طويلة، وكانت الناس خاصة قبل ظهور الكهرباء وغير ذلك كانت تجلس في الأوض. يعني أتذكر الكبار في السن كانوا يطرحون لنا هذه الأفكار، أن كل قرية أو كل مجتمع كان هنالك أوضة أو غرفة يجتمع فيها الناس كبار السن يرون لبعضهم القصص والمآثر. لا، القصة لا تقتصر على مسألة الطفولة، لكن تأثير القصة على حياة الطفل لها جوانب عدة، وخاصة في مسألة أنه الرواية القصص التي تعطي راحة نفسية للطفل قبل النوم. فالكثير الآن في بلادنا حقيقة يعني هذه الظاهرة قلت كثيرا. أنا أعرف ولنا أقارب وأصدقاء في الدول الغربية، هنالك وكأنه برنامج يتعلمها الآباء لأجل تعليم الأطفال أي قصة خاصة قبل النوم تؤثر على ذاكرة الطفل بالعقل اللاواعي. لذلك عندما ينام الطفل على قصة جميلة، على قصة تثير فيه بعض الغرائز الطبيعية التي لابد أن ينمو عليها الطفل، تأثيرها خاصة قبل النوم كثيرة. لذلك مسألة الوقت المحدد كانت يعني متفاوتة أو متغايرة من جيل لجيل أو من بيئة لبيئة أو من مكان لمكان، لكن الغالب كانت في السهرات. يعني الغالب في السهرات، قد يكون هنالك طفل متعود أو أهله عودوه إذا دخل إلى الفراش يذكرون له قصة جميلة كذا ينام عليها. كنا أحيانا لا ننام، يعني القصة كانت تحفزنا، يعني كانت تثير فينا حتى بعض العواطف، بعض الأشياء التي نقول غدا صباحا سأقوم بهذا العمل.
2: القصص القديمة كانت كمان مساحة تعريف بالثقافة والتاريخ، الأحداث، العادات، أسماء الأماكن كانت تتسجل بعقل الطفل بطريقة ممتعة وسهلة الفهم. من خلالها بيعرفوا الأطفال من وين إجوا، وبيتعرفوا على عادات أجدادهم، وبيشعروا بالانتماء لهويتهم حتى لو ما فهموا كل التفاصيل. القصص كتيرة، ولكن للأسف عم تصير منسية شوي شوي.
3: للأسف يعني بدأنا ننساها، لكن في قصص الحب المشهورة في التاريخ والأدب الكردي، مموزين، سيامندو خجي، في يعني كل منطقة تشتهر بقصص، ذو القيدة أتذكر كانت هنالك قصص، أخت لها 7 إخوة، يعني قصص عديدة كانت، قصة اللص، قصة الألف، يعني كانوا أحيانا الأهل يتحدثون عن قصص حيوانات، قد تكون أحيانا القصص من موروث ديني أو من موروث شعبي أو من موروث مثلا قومي. لذلك القصة كل قصة كانت لها مغزى. الطفل عندما يذكر له القصص هنالك أشياء تركز وتقام وتسجل في ذهنه وعقله أنه لابد أن أفعل كذا لأجل أن أكون كذا. أحيانا قد تكون قصص خيالية يعني سرد خيالي أحيانا، لكن مع ذلك كان لها دور في حياة الطفل. يعني سوف أجد العمل وسوف أقرأ وسوف كذا لأكون مثل فلان. يعني تذكر القصص أو للتنبيه على أن لا يفعل، يعني فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا، هذا كلها لأجل أن لا يقع الطفل في نفس ما وقع فيه ذاك الشخص. لذلك أحيانا المسألة تكون تربوية ونفسية ولأجل الطفل أن يتربى على تلك القيم والأخلاق.
2: كل حدا فينا له قصة بتضل معلقة بباله، بتذكرها بكل تفاصيلها وأحداثها وشخصياتها. حتى في قصة لهلأ بحكيها لحالي وبتضل ببالي مشان أطبقها بحياتي اليومية، هي قصة السلحفات والأرنب. لما الأرنب والسلحفات كانوا عم يتسابقوا والأرنب ركضوا بسرعة وتعب بنص الطريق وأخذ قيلولة، أما السلحفات فمشيت بهدوء وكانت عارفانة شو هدفها وبالنهاية ربحت السباق. سألت الشيخ عبد الرحمن شو هي القصة يلي لهلأ بقياني بباله.
3: أتذكر قصة كانت تذكرنا أمنا ونحن صغارا على مسألة الصدق مهما كانت هنالك خطورة على الحياة. كانت تذكرنا تقول أن هنالك طفل في الأيام القديمة كان يمشي مع قافلة وفي الطريق أوقفوهم قطاع الطرق، لذلك فتشوا الجميع ولم يفتشوا الطفل. أحد اللصوص سأل الطفل هل معك شيء؟ قال نعم. قال معك شيء؟ قال نعم. قال ما معك؟ قال معي 40 ليرة. إلى أين أنت ذهب؟ قال أنا ذهب إلى أجل أن أتعلم العلم ولا أكون مثل غيري في الجهل، في الجهل أيضا ضائعا يعني. فقال سأأخذ هذه الأموال. قال أنت أخذها فقد أخذت من الجميع يعني. قال لما لم تكذب ولما لم تواري عن نفسك يعني، يعني ليش ما خبيت عنا يعني وتعرف بدون ناخذها يعني. فقال أمي علمتني الصدق وقالت لي أصدق مهما كان الأمر.
2: اليوم الأطفال عم يكبروا على الآيباد والشاشات، كل شيء جاهز، صورة، حركة، صوت، ولكن وين الأطفال من عالم القصص حاليا؟
3: بعيدون عنها، بعيدون عنها للأسف يعني. يعني هم لا يحبذون مسألة القصص إلا إذا أوقفت يعني. يعني يجب ترتيب حياة الأطفال، ترتيب من الصباح إلى الظهر إلى المساء، فعندما يترتب أوقاتهم حقيقة يعود الأطفال إلى قراءة القصص أو تلقيها سماعيا. أطفالنا يتربون على هذه الألعاب فتراه متوحشا، تراه مرتبكا، تراه يعني هذه لها تأثيرات يعني إن شئنا وإن أبينا. فلذلك الحذر، الحذر من هذه الأشياء.
2: يا ترى رح نرجع للقصص مثل قبل؟ أنا بقول يا ريت، يا ريت نحافظ على هالعادة، لأنه لما يعرف الطفل قيمة القصة يمكن يصير بكرة هو يحكيها لابنه أو بنته. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم ديلارة منصور في بودكاست ذاكرة الجزيرة.
1: امجي لتشيروكي تشيروكا ما قهدار كر نزا تشاو عبو امد حسيان امجي تشون جيانك دن قالك خوشبو خوزي حتى انا كاجي ديو باف علي كاريا زاروكي خوبكن بقوتنا تشيروكا جوانر بقهدار كرنا وان تشتشتي قو بخوازن جزاروكي خربيجن وقت شيرت قالك جارا قمردك تشيروك هم او زاروك جيفي دجي دكا وجيرا ديجي كونا كانت
0: قلامتك
1: أو أنا جراوة نخوش أو صاروك يقول جاتين دردخن تشيروك جوانري ويا زحمة محمد صالح.

0: بعدار ما جارا كدنا ملوا فجريان بمجارا كديتر جو غريداي بجارة عمودية جوج رجع سبتة دحاوين قمارة لما فرقا مساكن هبو شارداريا قال لبجارة عمودية أو حردو حاويانا راهشتني شبر أو بلي محمد صالح رجع سبتة راهشتني شبر أو قمارة جول دورا ويتشيدبو عفيتم برنجك عشوائي تشيدبو تتم دور بشوية دورا حردو حاويا قش قمار بو ولو مساحتك باش شوي قماري قرطبو قال لك جارا ديانا هندري وان حاويات تحسيا فالايي مش نبوي ليل دردو راوي هاتي آفي تنجبرتش قو برانيا جاران مجي ديديد خلكين دردو راباجير يان اي دي ترجي قو بسياري خود سكنين جي دانت كتنجي ولود هندري شباكي ده ودافيتن اوايا جا دهشت قو همال كوي ده كي بكذا او حظيخة شا مساحتك
1: باش دورا حاوية دل ده نتاني از بيجم هكر دانين
0: عردكي والاي
1: عردكي والاو مساحتك باش اش دورا حاوية قش كرنا قمار نتاني برحاوية وبكون حال او حالة قل لك جاران هنري حاوية جي والاي اما بي مجاري زيدا تري نقاش بكن لقل بريز زهير سعيد او كب بشي ايه قسمي باقجي يي مراقب لسر باشي باقجي يعني دشارة داريا قل باشاري عمودي بشتي فيستراني او الجلمان استديو بان.

0: مساكن تاغك جو تاغين باجاري عامودي يا جو اما دوزانن هنكي اللي قراغا باجير دي كفا جار جاران جو هن حاوي جي اللي في تاغي هنا جو قالك جارا غازني خلكي نزيكي وي حاوي جي چي دباج بو مسالة يا آفيتنا قماري برنگكي عشوائي زحمتي تينا ديتن مينا او حاوي جو المفرقة مساكن جو جرجة سبتي دهات راشتن بيتر ميناس بكن سدما راشتنا بان حاوي كابتر وي چار سری چربه حاوی المساکن ویب چرنگی بن به میوانی خوره گو دهندر استیدیوی ده مرای بریز زهر سعید مراقبه بشه پاقجی چار داریا گل ده دهندر استیدیوی ده مرای دماتا باش بات بخیری هاتی
1: سپاسی هاتت کم سپاسی ها قنات آرت هات کم ساخ
2: گلک سپاس بود تا سباها تبخیر به بریز زهر دخوازم جویده دست پی بکم صدا ما راشتن آوان هر دو حاویا چیه؟
1: اف حاویا مفرقا مساکن براسی گلی هبو گلی هات شماره و شوتان دناوی و لعرده یعنی حاوی فالا بو تناس کر پیشتی اف گلی هات مطعما گلور فکری بو او جی حب که براستی عاجز بو گوش آلی کلمه شاده وش آلی وی تشتی ده ما تنسیقی پیر کر ما گویا خی گا امراجن حاوی و اف حلای چلو بی گویا خی از آلی وی تشتی ده از مراقبه بکم ما گو باشه دورد ما چلو کر ما سیخ دانین و ما ریبان آنین او منطقه آنی ما گش گرد من ما هش کس باوی ما راش حاوی ما مشان او نقطه هانی باش بو هم جی چاوی ای خودی مطعمی جی وی نقطه هبو تناس کر عالم ندهشتن کسی خوباوی جی اولو
0: بله او حاوی الوی ده که بوش بگو خل گمار خوباوی جی وی گازن کر او عشوائیا گوتی ده چه ده بوش چو بو درنگیا گوت سیارا گمار ده چه ده بو حطا دهات یان خلکی جی ولو
1: نا والله نه درنگیا مثلا سیاری بو یا آنکا براستی ده سیاری منی حاویاتانن یکش آلی حزامی پید کف حیا تقریبا حسی رومی جاء تشتايا ولو بو أفحى بشكل يومي فلودكن يعني عشوائي دافيجن يا مثلا هندري سيارة خوي راج قمارة خوي بدين بر آلية حاوي إيقافة مثلا حاوي فالا بچما تناخ حاوي دي جاء تشتايا ولو چه بو قلي چه بو أما هذا سرويتي چه سكيني طبعا بإدارة بلدية وإدارة مرابي حوالي ما تنسيق بمركرن وي مطعمي هاتن واف تشتاياش مرقوتن ما بو أف تشتايا وخيو قابن الكار ممر بك ما بو يا أخي أميرابن بيف أف تشتايا ما ولو كر
2: بنارينا تا يعني واف راشت حاوية شبوكو حدك شوي آويتنا عشوائي رو ورداني بنارينا تا بشتي كواف حاوية هاتا راشتن بي حدك شوي رمي عشوائي رو ورداني بخلق كلو حواكي تقايد بي بكن
1: يعني آنكا حاليا يعني في فترة باش وباقش يعني كس نافي جوي دكي كس بيتشتي يعني بيزاني انو افتشتايا قبا قبا فيجي حاوي تنبي او مخالفي ام پیز و ایم مطعمی زانه بی بکا که آویتی و که ناویتی و تنسیقی ممر بکد و چاقی امزانن امی داویتا خور بشینیم به آلیه وانده
0: ملی آناش روژه سبتیت حتا آنکات کس باشتاقل هیش بووی مسئله
1: نا
0: ولی آگه دار نکری گمار هی تنیه پشتی وی دانی ناوی ریبانی
1: فترا که پشتی مدانی اف ریبانه هانه مدانی اف تشتهانه مدانی مولو کر و کیسک بود دو بو دکیس آویت بون تناس کر او خودی مطعمی گو والا او شف او حردو کسانا آویت نویده که گو منه دیتو بو بس آریه برو ده گو اشیاریه لیه دکم کس ناویجه او دو کشتنی بون راشتی او جیو پیو او نما داویجه
0: هگر تنظیم کبا ده آویتنا گماری ده او حاوی وی باها تانا راشتن یاننا
1: طبعا او تنظیم هانی گچه بی وی حاوی باها تانا راشتن انکا وک انکه آلیه با گازیامالا شاهین زاوی او با مقابلی گازی لور داوی جن عرضی و حاوی والایی یعنی تشکی مقرفی
0: ما بس عمجی گو خلکی او گمارا خوتی خستا هندری حاوی لفی مفرقا مساکن و حاوی راند هشتی
1: نا ما راند هشتی
0: او حاوی وراشتی نیو برن کوی دکی
1: ایب خودی من اقل اندن جی کی دن هنگ نقطه منی ده بون شعالی ریا هرم جمو ما وانا ما نقل اندن ویده که بس حاوی مهنن یعنی
0: چند حاوی المساکن ان آنکا؟
1: بخودی تقریبا از بیجم دورا پینجی و پینج ناولو المساکن شخلاف ریا در بیسی شخلاف یعنی هجمارا وانگش دورا حشتی و پینج حاوین دي سياري منن دلا حقينن
0: ون چندرو يعني هر چندرو جاون رياح
1: بشكل يومي
0: شكلك يومي
1: شكل يومي هر سبع ساعات حفت ويدرك من حاويات او سيارك بالي قامش لو دهر وي سيارك بالي دبي سي دهر بشكل يومي ساعات نه نوني خلاص كن حاويات خد كبن حارات
2: بله يعني بشكل عام جبلي أو حردو حاوية كل مفرقة مساكن أو رمية عشوائي لسر حاوية هن الجهن دي تردهن رباشة
1: راسي هنن هنن وك أنك الآلية صريات الحبشة حاوية مهنن دحاوية مهنن ويبريك فروجا بينن حاوي فالا يما بري دروجا سيروجا إيه سيارش مرقو قو ياخي ور بنار ومن حاوي فالا أزهات بناري قد دورا حاوية قشتي جايو حاوي فالا يعني حضاري تنايد في تشتيد يعني أم تخوزن يعني ملاتي ماجي إلي كار بمر بك في تشتي حياك باجار ولو باقش بي أفتشتها لغو بي يعني ناكش خور كارك
0: بلي كوني تشبك النش بوفي مسألة
1: إيه خدش بوفي مسألة حياة أنك جي أم جي تخوزن ملاتي مشيار بين وإلي كار بمر بكين سر آلية نظافتي وسر آلية في تشتي أم جي تخوكوان أم تشوف بخوزن أم بخدمة عوان دين يعني جهن... شمرجي باش وشمرجي باش
0: ملي جهن هن بحاجاتي حاويين قون الويده كيدين مثلا العامو
1: ايه خودي انكا كس تنسيق بمر نكري حاليا حيا ايق حاوية بخوازن تناسكر ام شوارتينين هن كزي شمرج قلا تشكي نكري
0: بخوازي هك حاوية كيشخور لطاقة خودين بيكويدا كي ويشلوك
1: لآلية حارة حاوي ام نكارن دين
0: ما بس تامجي ايه ايه ايه ايه دردورة باجير
1: ايه دردورة باجير شتشت بيناي وق مثلا تبي آلية فرني يعني فم حزامي آلية جادة حشفر حرا حياسي رومي بس تناف باجار دي حاوي ام نكارن
0: اها اريق افانا بخوازن ابي دردورة باجير ويشبكن يعني وبين بلدية وبكام حاوي التغى خط خوازن يا وكيد انتجير
1: وبين بلدية وكتابتك مقدمين وطلبة بكن والتصريق بهفالي مر بكن من بي مشكلة ويشي هي أم الهر اللي منطقي النقطة يبنرن ولا قام جير دينين ولا مجير دانينين بلي قشي إنه بحاجته وإنه بحاجته أفتشتاين
2: أفرهشتنا وان حردو حاوي إيل تاخا مساكن تدما بيج ده هجر خلكي ولا حوكي تقيد كروا كسكي هي كوهشياريا وبلداريا الويجه هاني جدو كهجر خلكي هو قمارة خوابيد يعني احتمال هي كون جارك قد فكرين يا هو هرشت هنا ما قد كرين
1: اي والله قبا قعدت اشتاق حداري هب ام كار راج حاوي خو يا ام فقرين ام حسبي يعني كسر كارد مينه وسر نظافتي مينه اشتاق
0: كاي تشلو بور خيا ببا يعني
1: اي والله حاليا انكا يعني با سياري ما تشغل انكا سياري ما سي ضاغط ان ندوي حاويات ان ضاغط جير درت كفي شريعه حسكي حيا قبانا مالا إديوان الراجيني طبعا قنجي أم راجيني أم راجين هرم جمو خان كي قاسو تلحبشي أفجي طبيعي عامودي تناسكر يعني حر رجا دشمي أوجي دورا وانتي إيه آلية قندا أم تشيني سعرا جيشوار بس أفي وقت بيجي مسلا حاوياتا وقمار أفايا سر ملد ميني قبل ملت الكار بمر بك حاويات دور حاويات باقش يعني نب حاجة يعني روجي بركي أشتر بيش مدد دربا راجين حاوية سبه راجين وبشكل يوم يجي نيرو ليه بدقارين وحر نيرو ساعت يك سياراك متي ويتيك هفع راسي دي وراجي بريكي فروجا قشا ويلنا فروجا قشا بقاري وراجي بريكي فروجا أم ولو شوار قانون عامة أم ولو ددنوان تسيقي وان دكن أم دبي ولو بك أو جي ولو دكن بيكون مثلا قمارة فريقي خنافيت ويبي بلدي وشكاواتي بك ويبي يا أخي والله كما دونا هاتي قمارة منافيتي بيكون بخنا حسياي أبتشتها ولو دكن
0: مالي حاوية دني المساكن روشاوان شواي أو جي عشوائيات تيدا هي داريتنا
1: ها راسي وك أنكا مثلا أنكا أصدفر هاتم حاوية قبال فرتجيهم ودبدورة ويجي تشكرنا يعني تشكي مقرفة
0: ما حاوي تجابب وخلق بين ما ويتشاب كنو يدين انقرا غاية ما نولو ايه
1: اجباري ابايا بيكون مثلا يا سيارة ما حياة بقية جيوي حياة بقية وراج حاوي يعني حي حاوي يخولو نايل حي حاوي يخولو نايل يعني شغلي بميني آدني وروجي يا مثلا إلا من راجي تشينا برانجي
0: حرو
1: أبد بشكل يومي
0: قال لك سباس شبوتا وتبليبونا تبريز زهير سعيد مراقبة بشي باقجية شارة داريا قلت الباجاري عامودي بمرابو زور سباس
2: ساعتها تخش
1: بها ساعتها واجي تبدأ خوش وسباس يا واقشاتك
0: قال لك سباس قهداري ما فيها وايم جيهان داو يا خلق أخوة ساعتها وتبدأ خوش ساعتها هفالي مجي خوش نبيل سفوك محمد صالح لسار كونترولي سباس بوتا ديانا
2: قال لك سباس بوتا دلدا قال لك سباس بوجي قهداري ما الهي بيعمى بنسبة بمجارين دي تير بخاطريوة
0: بخاطريوة

لسر هيا مانيزي ساعتك يوي اف بن مجارن ما هونجي دكارن تفلي ما ببن هقر برسن ولسر مجارن ما يان مجارن دي ترهبن هون دكارن نامين خوال لسر بيج مارا ماني واتس اب بشينن 0 نه 5 6 4 6 4 6

0: ام لوفا گریان گهدارین برنامه رادیو زین به مجاره کدیتر امیتی ده بحثا تیما ستیریا یا کومیدی بکن که او تیما که هن مایش یان عرودین ستاند اپ کومیدی پیشکش دکن تی ده بحثا هن چی روک نادکن مواقف یان روشن ججیان امی یا روژانه به اسلوب کی وکی دی بیجن ساخر که دنا واوی ده هم کن جیه یه و هم پیام یا نامه این جواکی پیشکش دکن وش خواه او نمایش تینا پیشکش کرن لدورین و لباجارین سوریه این جدا جدا اجابر یاد رو جان وی تی ماهانه دا عردن خل لباجار قامشلو لدار خستن گو دنا واوی دا گل کارودان و تفاعل جوی او کسین حاضر هبو دا درباری وی مجاری دا وش خواه دو هف بیوینک منی تو مالکری بشیرین سیداره هبو کو او کچا کش باجار عامود و اندامه دا تی ماستیریا یا کومیدی متی دا بحثا وان هردو عردن وان کر و همجی بحثات وکی کچا کگو یا کمین تجربه یا کوی وکی کومیدیان لسرد کاک لباجار قامشلو و لپیشیا جماوری وی هبو کام به هفره لیگه داری بکن. گهدارین آرتا بمره ایدریا تلیفونش باجار عامود شیرین سیدا که او اندام دی تیما استیریا دم تا باش به شیرین گلک سپاس جبوی تولیبونات
1: دم باسیدان و سپاس جوار جش با سروی درفتی
0: گلک سپاس شیرین دی دست بیکی ده اگر ام بحثا وی نمایش یا نوی عرضا گوه لباجار قامش لو پیشکش کر فکرا وی نا چی بود دست بیکی ده؟
1: خوده استیریا کب دست بی یعنی دستوان که ده کنی خلکی بینه نا بیشن یعنی هر دم ام تخوازن ام دو بیشن گودن که مهی انو ام ارسن ام نترینتن ام تخوازن کلتوره که ورین انده وری که حتی هگه رو که روزات شک مجی حالت نفشی بدومت بردوام کن ام نترینده کن که رو که دوا بس ولو دنگ بخواخینن و هاو ام تخوازن کلتوره که دوره که چیکن که کنی خلکی وره و حرتم اف کلتوره هانی هبی بگه حرتم کنی وان بی
0: شیرین دو امجی حاضر بون الویده که ایجاگه لکی تفاعل و کارودان جوان کسی حاضر ره بون و چا وادید حضور او کسین ایل ویده که لگوری توقعاتی و بون یانا
1: بخوده اره لگوری پیش بینه ما بون گل لکی باش بون جی و تناست کرد ملتای ناست که سنداب کومیدی چیه تناست کرد یعنی او هادی و حاضره و کیف ایش فنه کرده و تخوازه بکنه و یعنی اف جداهی اگه هیه جمعی عادی بود بیت کنی یا گل لکی باش بون و کنی وانگشه دهات بخوده ساعت وانگشه خوش که حاضر بون
0: حاضرتین وش بوی وی نمایی شهانه چه قیسی دریش کرد؟
1: انا حاضرتي نه پرانیه نه مکر افیون تیم هی لقام شروان پرانیه حاضریه براستی وان کر جبر گیم من الفیدا کی پون شامه اوان پرانیه حاضریه کر ام ام اینه بو ام درکت ج شامه و سبام هاتن ام حاضریه ما نهرو جای دس بیکر بس کنکت وانا ام جود ما دس بیکر فهی سری چند ما هاي
0: هر بری عرضه اون بچقیسی خو حاضر دکن
1: انا نکت وانا مهاجرت وین حیا گت وان دگین سر هفوت وان تناسك بيش خاصي ويكني خلقه بينه وقالك ويكني خلقه بينه بس بري ويد روجا ويد هما تقاربه بري ويد بتمجميرك بتمجمير شيرت فين
0: يعني او تشتو او نكتاقو هند بيجن او انا حاضر كرينه تشتن عفا ويجي بوردر ناكي فين شيرين
1: تشتن عفا ويد ويكين بن بس ابخوا بحاضر كريبه اي هوست اي قدرت كافي بخلقه دو دستينه او حتى او جهنك تشتا حاضر دكي بس او يا برانيه تشتا عفوي اما خلقه وكيدين افيك كوميديا نقدر تكاف بنج دقا او بريو بمها تشتا كي جمعنا في اوبين مايك هر اين هي درت كفان كتا تجربينه تشتاك بخلق بيه كنيان دهيلي تشتاك خلق بيهنا كنيان ياي بكهر ياوي درخين جي ولو حياة مهاكي صاخ وان تشتا فتقارينه بنج دقا جمعي شد بيك افاب راخ كني خلقيتينه ودورا تشود تشتك خلق انا يورم برالي بدن افاد في اجباري كني خلقي بينا اوبن مايك بي كري خلق كنيا انا كنيا يعني وقت بي تشتك وانت تستيتا تني بس شو بخد بي كني خلقي بينا يجاو نكتب دفع كتب بيج دقي صاغ كني خلقي تينا افاد مهاجرت في
0: بخوي وك عرضك تجريبية
1: عرضك تجريبي حرين هي او بي برامبر خلقو لو تين حاضر بنت جو لو تين حاضر دبي تينك تاخو بيج بلكي كني خلقي بين بلكي كني خلقي نين
0: شيرين دما حاضرتين ودد دما هاتنا ودولو تشتك زحمتي راستي وهاتن
1: بخودي زحمتي او دريده يعني انا امام مش دفرين يعني معلمين ده ساعات دوازده مين دفرين اما افيد مره برانيا ما شامي بون عند بريد مش خورد قوم دو كبيرة قد هذا مش ميرا بريد بين مش بوري خلك بيش نقاب كانينا وتكون كاد شعق كسر ماذا يعني كاكي ولودك بس هجابه يعني براستي ما تقول يعني ما بقول تذكر إنه ما تقول بكي خلك نكنا نجي تاويت بس نه هجابه وقت آخرك تكنن توي تعبانك شو جبيرتك قرمش عالي كده وري أباه زحمتي حري فرمون
0: إجا شيرين هجر أم بحثاته بكن إجبويته يعني أفجاره يكمينة اللي قامش له نمايشك يولو بيش كيش دكا للدفري دن الغوري كو أزانم تجبريا دمك يتفلي بي تيمي بويا شمر بحثة تفلي بونا أخو بك جيكن جيدا تشهشت قوت تفلي وان ببا
1: باربو سري مها يغزدا فستيفالا كوميدي آيه كم تشيبو أستيريا وش أغاني هاتن عمودي بدس منا كس حاضر بس شامي حاضر بو كيف عم قلكي جرهات رابو مرب بوارد دوت سينة بزوان حاضر بو موركشوبة كي بتيمك درابو نابي جيجل بو ودا ويا هاني جيجل استيريا يعني دمها كيفان شغد بونيك إجا ولو استبل استيريا بو
0: تفلي بونا يكيش بوي فيتي مي تشاواي يعني تشارتو مرجوينه
1: مرجي اكجارتنين بس تظاني بك تظاني انو تكار خلقه بكني نورد تي بيجير استيريار وار بشتغلي و اوان يعني وشتر بيجن بك تكنجي ورو تي ورد اوبين مايك تي في تجريبي تي ورش خواب جاربينه كيف تجير هات يعني تي كاريب شخور بدهم كيف تجير نهات تبر دوامناك بس تم مرجي تنين بس ورش خور تي بجاربينه
0: خوشبونا و چه بو شیرین گو هر یک جا اندامن وی تیمه جو باجاره که بوش دوره که بو؟
1: بله بله حجد یعنی دیره ها بون شامی هنه حتی شامیش دوره جودا هنه یعنی هر یک جدره که هاتی هر یک کلتوره کوی جودا هی عدد تقالی دنوی نوک هفن حتی استیریا دیجی نریمه نوک هفن نه هاو نوک هفن جینا دیجی هفنجی بس خوشبونا گش کارم بحفر بمینه
0: در باسبونا تش بوی وی تیمه یعنی جبو چه بو؟ ده چما خوز گو تفلی وانا ببه؟
1: جاره که خودت حاضر بوم یعنی نظام های که واجی دیدی انا آزادی یک دید هی آدر پرینه دل درک دنا بینه یعنی تباور ناکت شدن تی گوتن لویده که تباور ناکت خلق کارن تید با خوین هاو قاسی حانی خوب بیبکن و سر بکنن اف چتایاز بقی یعنی ملستری بخود دیدی لویده که بخود دل درک دنا بینه و یعنی اختلاف شی اف تقبل دکن يعني تكار مثلا دو مثلا قالك بيكاته ابو حنك بيكاته شارت كرن نفس وان حنك حقت الدرج ذكر باب بلكي خلكي بيسري يفكر بس دريا حنك مر دريا كان رنا خلق كنيان وكيف عندهات وصبره عندهات وكيف وان جعات نبو فافشات قالك خوش
0: هو نخب خولو حنك خب هفدونا كنجي يا شيري نكتاسر هفدونا بيجن
1: ملي فادي هو او تستمتي كجمت شكي كزينا كم نكار الحقين بس حنك الدلتا نانا قالك حنك تشتي او مسر شوية مينين او بقى البشتي واجي امولو بفران
0: رولا تدفيتي ميد بيتر تشي شيرين تمولزا مقو كنجي عرض هبة تجي بوان رابط دركفة
1: نا او بريوش طرد بيجن وتدفيت دركفة درفات بطر هي تتخوازي وبدنتا تنافي ياد ندوش دستناي خلاص تني يعني خلاص ميجارك ده ورولا عم بخوي كوميديان از هوست ناكم تفهم كرت زماني مقنى قلكي خورتة عربي تسكاري من هوست بكم هوست شا قلكي مزين جيرت في دفيت قلكي زانا بتحنكي عفاوي ده قولو جي تحنك سر زماني تبن كوميديان ناتي ورا جارة هنا كانت 5 دقائق دات كيفن وجارة حسب شوياتات مين هنا كانت دفيت 10 دقائق دار كيفنك 5 دقائق هنا كربك ساعات انا هنا 5 دقائق 10 دقائق ولو دان
0: هجمارة آآ كامل جبيتي ميرت شو قيس شيري؟
1: آآ قشتي نابينا تشليحة بنجيتي هنا كانا كارتكن هنا كانا كارناكن نقش كوميديان هنا كان يعني وقت بي بروديوسر نولو هنا كان فوتوغرافر أفي ولو بس يعني دي كار بي هجمار تشليحة بنجي
0: هجر أم ديسا فقر البحثة تبكن شيرين بيتر كيشان لحظة يعني كيليش بوي تخوش تولو استمتاعي بيتك
1: انا اي حاضر من ناس ناكم بس ام وختام كتير بيجن ام ناس كم بشتي فيك قوتنا هاني بخوها قوتناك معين كارك خلق بكنا وختات كنن او نهد لي طرح حد به كيف هذا كله كيتي ابع واحد يخش وبشي تخلص تقولو يعني تحس انت كني قالك خلقي اني بك او خلق انا هاتبن يعني عاجز بين بزود نكن يا ابن بس شي قالك يخش
0: دي دس بيكي دا شيرين لو زحمتي راسي تنهاتن يعني جبوت نزحمت بو تدر باسي وارك يولو ببه
1: بلي سر اسطى زمان يعني مختص تفلي بوم دوقي زان محاني كابكم بركيف براز زان محاني كابكم بس بكردي يعني جيم شي هسر تكو كارتك بكردي جنس كيت ناري دفيز بعربي بشتغل وحاني كابكم بعربي سمان بوز احمدتي اجبرك تشتن هنا يعني بكردي كان يكيتين بعربي ناينة تشتن هنا بعربي كان يكيتين بكردي ناينة نحن مش بس قلت تشتن هنا بس أبدا أحمد يعني شو لك كاردر بس كدر يعني وما زمان إخوة يعني زمان بخوة مكر حنك كرنكتا يعني أنا إسكار بيجي خواب آخو عربيامة بخوة شلوبو شلوبو وقيا شاستي قم شلوب خلكير داو تستند وشلوم جوان فهم تكر شلوم واش بفهم تكر قالك شتوان شاش بفهم تكر قالك شام شاش وان فهم تكر فهي كاري إنو إغلال بكو فكرة كأزنزان تشكي بس تكاري حتى وتشتهاش تحنكا جيدر خينا وتوكنكتا
0: شيرين تجاري بترش تصدفي يعني قوتا انك تاخو حاضر كربو وتشبير كر لسر مسرحي؟
1: قريب خدي قالي جاري ولو قلت انك سر دستي خدا تينو جبوها جبيرا مشو جيت لدستي خبنا رم دو وقتي مجبير كرا بس مجيت قلت انك سر دستي خدي تاعت بيرام يقدر ذكهذا يعني خلق التاد نارن قال لك والبندانة بكهنة إيجاد قلت كيف كيف هفت يعني ترس كاني واني تشتك جبيرا تهري جاش برو لو بهنجي مرات وتر جبيرا مرات دار جينا بس دبي جاري جاري دبي
0: او كومنت يعني تيجو هند بيجن تميتينا جوهرتن يا وك خد مينن هون فتجرينن
1: حسب هجد خلكن هالجرا يكي حاضر دبنا ام فتجرينن بس خلكك هي قالك حاضر بوي فوقت حافظ كري ناس تبي ميش بيش افانا انا ام نشارد بن بكار بس ام زوزو دنا خسر انترنت ايش بوك هكذا دخل انترنت وخلك ببينن خلك هاتو ديت بكي نكن ام دنا خسر انترنت ايش بوك تنادي تي دخل جارك تي حاضر بي وكاني تبي فدانا خينن وقلك جاري كارتينا قلك جاري قلك يجيب كارت تيب كارانين
0: شيرين تتعليق يان ام بيجن تم موقف ولو بترت شي بويش وان كسين جوج بوي تحاضر بونه ولو قوتنك شتار قوت بن ولو تميد بالا تد مايه
1: على قلك قلك شي بم وبراستي يعني خلكي يعني مختادر تكفن قلك يجرا خوشه بس دوين بالنسبه جمر جاري كيف ياك مقدر تكجمر تقول ساعات خوش يزولد تقاير ما تمايد ما منو ما فجاري ملتي مش مر بي ساعات خوش بعد يعني شي كدبو فقاك جمرة يعني قلت خوش براستي يعني قل لك يعني خلت كيك شاطر تخسير من ناكري قجت بيجن براستي بس سر ناف بلاتي اكيد تشكدنا
0: جبوي روشن بيشيرين وچداني بيش يا اخواتن ما يشنواني نهن يان قرين والي باجارن دن هنن
1: اري هن يعني بلان حر مهتي دانين بلان عافي مهي هي حاجة خواتي قواري لصافي تاي والسلامية وحلب وجرماناي طعم ناس ناكت شمرشيد بس انو بلان هي قلفان باجارة بولشامي يجي بيكما
0: شيرين تدخويني جي تشاوا ولو وكهوية تخنا بينا ولو خوندنا خو في كاري خوشي چتي قوت جي حستك
1: خودي وكهوية تنيجا ناف وجرنا افا بس افكار ايان اوكي يك دي كار سرمي دي انا پرا قلق يدر ناخينا تفهم كر و بناس ناك شو في كاري تبا يعني جرنا استنقي در تكفن حتى من كار بيجن جي استنقينا ولهينا نكار تنكار اعتماد السر بكسري صديق صد بس خوش يعني تشاكي كيف عم رجيرتي خوش
0: دداوی د شیرین تخوازت چې زیاده به کې کرم به کوجبوی تیم استیریا چې ته چش بوې واند بهجه
1: حرتم نامه کې استیریا د ویژن هګم قریبن پافر بکنن امکارم پافر بجی نامه ما خلق وګدو ته جديد قالك به هذا حاضر بون ومن اكتسر شادهم كيف اكشاد هات وكيف خواج فکر ام تخوازن ادا به کلتوره خلقه حتى جداهي بب نجي أصلاً أم خلك هدوب كوجن رابن بهف كيفن نعم كارن أو تشتاق جداهي أنا بين أمد أم بين كيف أمشي هربي وسبر عملي به وشتي ما سريع براسي يعني أس باسي عندك حرتم تبيجن إنه أم قش جاكيرني وأو يكاياج قشاري أبا براستي بان هاي تخسرية تي كيرنا كن كي تبليوام به يعني نعز شو برجش تيمي ما جلود بيجم كي تبليوام به كمانية بيرناك
0: ساعتا وخوش بو قالك سباس جبوي تفليبونا تشيرين سيدا كو اندام دي تي ماستيريا ساعتا تقالك يخوش بو قالك سباس جبوتا
1: هذا هذا ستشوفا
0: ديانا نهي صانا قوت كنكي لسروي كسكي تشيكا لي او كارفدانو تفاعلا وان كسين حاضر دوي عرضا هاني دا تكزي كركو تي ماستيريا دوي روجي دا قهاشت ارمان جاخوا
2: In der Woche Michael Jackson, Billie Jean. Am Wochenende Hochzeit, Lili Lee. Damals Telek Telek von Mama. Doch heute Chappie Chappie gemacht, Parra.

ام جيان مجاران خويا داوي كوميتي دا بحثا مجارك التقني بكن يروج مي بحثا جو ام تفدا انترنت ويا بشكي سركج جيانا ميا روجانا لي بكار انينا وينا قال لك واحد جيره لازم بوان ما ترسين او لهي يكو اي كاسكو بكارتينا ممكن يكون راسي وينا بي اجازه دتر لسر فان ما ترسيان شنو بيتر او ما ترسياكو يك ممكن راسي وينا بي او ام جيره دبيجن خاباندنا بخوا كنت خبك كسك يدن انتحار شخصية جيرة دبيجة كسك دبيجاكو أو أندام يان آلية كموسوقة أرمان جاويجي أو أكو هن زانياريا شخصي يان مالي جوي كسي دن يكو مجيرة دبيجن ضحية بسطينة إجا قلكي جرنجا كو يك وان ريبازين سركش بوي باراستني ناس بك آلي كاريا وينا بكش بوي باراستنا وان بيانات نويني شخصي وهمجي أو فرساكو يراستي في احتيال الكتروني جي كيم تربكا بشتي فيستراني وهفكاري ما يونس الهي مستفلي مبا مبحثا في مجاري بكنكو او بربرسي اي بشي تكنيكي لراديو ارتاية لهي فيا مبكن.

0: امي زيدت الناس بكن خاباندنا بخوة كي كسا كي دن كو جيرا دبيجن انتحال شخصية چية اواي باراستنا وي جي چاواي بمري الستوديو هفكاري من يونس الهيمس كو او بر پرسي بش تقني لراديو آرتاية تبخيري هاتي يونس
1: يا حلا سيدان خير خودي تبع
0: تشاواي
1: والله خوش
0: خودي بك
1: برجع مدي وخوش هينك
0: خودي بك يونس هجر ام بحثة انتحال شخصية بكن لسر انترنتي افيات چية
1: اوه فتره داوی گلک حالات چه بون؟ اما بخود دیت بیایم چاوی خوب خلکیر چه بون؟ العمودی بخوی یعنی حوال نیمه هنه کنه انتحال یعنی وقت بیجن چه تر تشتغلن سر مسنجر وقت بیانو حوالی تنه یعنی حتی پروفایل اکی چید کن صورتی حوالی مرودی تنن و مرود واهمینن انو ویا حوالی تی و معلومات شد خوازه تمام؟ یعنی امی فرادن تی ام بیجن کمیثال بیجن ديانا هفالة تي وابي متحد راب شواب كي ودريا مسنجر بترب اشتغله وصورتي ديانا دينا وقالك حبت كمان اف زحمتياها نيدة جوان ورينو برا هفالي وان بوارت اشتغل ومعلوماتها جا ددن فاف يعني افيا قالك انتشار بي فترات داوي وابي على فكرة ولودك طرفي دن زانه خوشك بكي هفالي وين كيش جدوراني هفالي وين بيتر تركزين انسر انو يكش دوراني هفالي وين يعني كيم بير تشتغله
0: يعني بيكون بري معلومات لسر وينا كوم كرنه
1: طبعا
0: شكو يناس دكي بدود دس بيكرية ايجا ارمان جاوي كسي جوي كهاني چي
1: اها ارمان جاوي چي اولا شي معلوماتي بذا وحساباتي اختراق بك وك فيسبوك وك واتساب الى اخري يعني نقاش شوا چي دبا اولا شي وياك بتر بشتغله بيكون انتحال صفته هيك دين كريه ويشتر بي مرحبا تشاوية بيقول لك رقمها تجمل لازم كودك يعني صار رقمها تجمل لازم جبو از واسع وخوف علينا وتحت الطرق بتر بشتغله وجهه تبينينو بروفايل هوالي تيه هوالي كي تيجي فتبيرد مشيت خطوات هذا ويشتر بيكا انا كوي كودك ور اشتر السرواس اب كوي كودا هاني بدم كان نظام چي بدم كان نظام چي بدم حيات الجيمر حلاكه تبينا انه حساب تاني واس اب جاي دركت تجي خروشو ايش جاي تشيبو ادفي حلاني حسابتها هات اختراع كرن يعني حتى سر فيسبوك ايضا نفس الشيء يعني فبيكير تشتغل اندريا ماسنجر يا دريا تيليجرام تمام وقال لك حب للاسف يعني من يعني وقت بيتش بدك افن ضحيه بيتشكي وفتشنا يعني نباشي يعني احتمال انه ابي مخترق يعني ان محادثتك ايش هافينا بياناتك ايش راجي فافتش يعني افحلها انا قلت لك تكرار بفتره داوي ومشكله ابي ولود كن جمني يعني مجتمعي مدني يعني انه تبي هكرك ايش درفه ولود كي يعني هيك ايش درفه بيكون ايش باجار بخون يعني فافحل برت تكرار بفتره داوي واسقل لك بينم انه انتشار بيه فدبي هاي مروج مروها به
0: يك لازم تشبك دي في حالي ديونس هك راستي ولو هات
1: طيب انا كاشتر بيجم يك مسنجر بترشتغلي يك بترشتغلي وصورتي مداني به وتواصل دركر باش بلكي تنتبه هناك انه اف بروفايل هاني نهتشي بوي يعني اول نقطة انتباه بكم يك مرت شغلة ازهرم بروفايل اي فكم كو في حال مسنجر بنا ازهرم بروفايل اي فيسبوك فكم از بنرم انه هلا يا ترى هبالي براهنا بالرأي أف شخصي يعني أمرت شغلة تاني شيء آخر مهم أيك معلومات اشتخوست شو معلومات بها أول شيء دبيت بير بشتغلة مكالمات بير بشتغل نما قطع دنك مكالمات بير بشتغل مرئي به فيديو به بدنك به شوا به دبيت مكالمات بير بشتغل تباكد أنه أف شخصي هاني براءه حتى تجي أنه تأكد أنه أفي هاني براءه فالتهي ومعلومات اشتخوستن وكن واكوات اش تليفوناتا او اش رقماتا دبيت ندي يعني حتى هفالي تبجي ندي يعني فترة داوي دي ساشتر بيجم قلك اختراقات شيبون وللأسف ايه مخترق شاوات كي حساباتي ايدن استخدام دكي جبوش خور براب حولين يعني ويشاو بكي ان بنفترض ابي مخترق واتسابا يا كيبر ويراب هفالي ربشتغل ويكار رصيدي ارسج مر بحولين باش ويدن جي يقين دكن فمشكلة دردي فآخري مهم أول شي مرو باك دش بروفايل يوان أبيك تاني شي دبيت تشكيد ندى حياتي اللي بير نشتغله ثالث شيء أكواد ما أكواد تحقق تشني ولو تشينابت بدي أيكي حتى تشينابت بدي بري خوش يعني
0: تمام ويك جوا باراستنا وان أكاونت وحسابات نخوني شخصي بك بحيث يقول كسك نكارب اختراق بك يونس شو طريقي وينا شو خطواتي وينا
1: طريقة حري باش أنه تحمل تطبيقاتها مصادقة ثنائية فعالينة
0: أف جواي
1: يعني أنا كانت دمسنجر حتى هيك ناسكر انه ايميلاتو باسورد ناسكر على فيسبوك فرضا جافا درباس بفي وبكا كودك بدمه تمام كودك اضافي يا برقب يعني ايش تطبيقه يعني اي جم جموي فكري فيسبوك برقب اوكي بدا حياة درباس بفي وايضا واتساب جي اف جي كود كود المصادقه الثنائيه هي يعني جافا تي يكي مخترق حسابي تخترق بك وكود جي بخازه يبقى أف كودي هاني كان أف كود التحقق الثنائي كودك شش رقمي تدر باس نكت نكارتك فندريبي فشو تطبيق هبت بيت مصادقة ثنائية فعالينا
0: يونس أبي يا هريك تكارب دمالي دمالا خودجي تشيك يا لازم بري خبده هناك
1: نعم نعم تنتري تطبيقه دي
0: وخطواتي هر تطبيقك يجي نفسها ايدنا يا حكي
1: مشابه هناك هر واتساب حساب هي هر واتساب عدادات حساب هي تشتك نافي هي المصادقة الثنائية تليخيني وبيشتر بكارقمك تيخي وتيوي رقم جارك دن تيخي وتحفظ خينا في حال اختراق بو يعني واتساب جمت اختراق بو تيوي كود ناخي جناب فنابي حتى جميع مخترق جي مناب فجا اجا مشكله شيء مشكله انه حالك از ناس كم يكي واتساب يكي اختراق بالا خب ديها وكتي اندر حسابي جرد بي تشد بكا او كود تداني سر واتساب وي كود جي دي مشكله افجي يعني فتبي هاي مروج مروها بأكواد الندى
0: يونس تبحثة واتساب ذكرها غير أن بحثة تطبيقة واتساب بكين شبوي يوان كسين كول سر كمبيوتر ويبكارتينين
1: أريه
0: شنه در باس تطبيقة واتساب بوية
1: بري زهرم بيا بس نقطاك مهم هي أزي مش بيرا كرا سبيجم قابة تناسكر أنه طيب يك ترشغلي وتناسكر أنه حالك تيد هي نمزبوط يعني يك هي دخوازي معلومات أشتبه دخوازي يعني تناسكر أنه تشكي نظابط هي تي جواب كدوي حالها نيده أول شيء تي نما بير بشتغله تنقاشي بيرنا كملين أو تشنش ترش عندي تي لقطتشاشي جوارن بقره تمام؟
0: وكي إثبات يعني
1: وكي إثبات جم خوبي هيله وآخري مهم وآخري يعني شيك يعني مهم قال لكي دبيت منشور كي داخينة منشور كي جم خو داخينة تي صورت تي وي بروفايلي تنشر بكش خلكيرة تي بتراب أفي حق فيها بورشتغلي معناته فيها حالك تحايله تمام؟ واحري مهم جير يعني خطوات بيتي تشي انه جمع جهي محكماك هي او تبيجن مكافحة الجرائم الالكترونية بلكي جمع هي نفعلي الشامي وانا مفعل انك قد تبليغ بك السرفي حالا هاني تاول اقتشاش بدي باشتره لانه ايوان ريه وان هنه كارن
0: بيجن
1: بلكي كاربن بيجن او مخترق او يعني خلقية استغلال دك يعني فأفجي خطوة اكبر مهمة بس احري مهم احري يعني مرو كارت شيك انه لقطت شاشة جوي بروفايلي بكرة علمي خلقية بك انه افي هاني بورش تغلي هاي وجوها بي وتشكي نكن تشكي ندينة فأجبو خلق يعني نكبن افتحاي الالكتروني دي وجاجبو واتس اب تقال كر أنا كأي الفاتكي واتس أب دريا لابتوبي بري دبي برنامج هيدا خصت بها شبو مكالمات أشتغلي بها فأنا كأنا ما حوجيت برنامج هيدا خينا تتكاري دريا جوجل كروم تواتس أذكر تتكاري دور ده مكالمة فيديو بشتغلي تمكالمة دنك بشتغلي حتى تمكالمة فيديو بيكير جي فكر تتكاري مشاركة شاشة تشيكي يعني شاشة خوبير بشاركينه تشكي بعلمينه فأنا كنما حوجي تبرنامج واتساب داخل هندري لابتوبي فورا دريا مستعرض انترنت فورا تكاري مكالمة فيديو ودنك تيخي وحتى ميزات اضافي تشيكر نجي غرفة انتظار تشيكرنا يعني تكاري انه فرضا اجتماعك هي ازو تتشتغل بهفرة ويهفالك مدنجي ورا ام كارن ويبهلن قاعة انتظاري حيام اوكي بديني ودرباس به فأفجين هيك شويه
0: بلي قلك سباس جبوي تهفكاري مع يونس الهيمس بربرسي بشي تقني راديو آرت هذا
1: ساعتها
0: تخش به
1: يا هلا

أفبون مجار مين خلكا إيرو هيفي دارمكو بدلي وبن ودمك خوش بمرا قدان دبا لفر أم دقهيجن داويا خلكا خوني إيروش برنامي راديو زين قلك سباس جبوي چكسي حطاني فيكي لي المقه داري دكر سباس جبوي هفكاري من ديانا شيخ موس بارين قاسم السيدان حسين بوربوم سبا خلكا نوج برنامي راديو زين لهيفيا ويا دعيني دميدا بهفكارا من دل دا يوسف را حطاني ويدا ميهم بمين دنا فاخير وخشيدا بخاطري

0: مساكن تاغك جو تاغين باجاري عامودي يا جو اما دوزانن هنكي اللي قراغا باجير دي كفا جار جاران جو هن حاوي جي اللي في تاغي هنا جو قالك جارا غازني خلكي نزيكي وي حاوي جي چي دباج بو مسالة يا آفيتنا قماري برنگكي عشوائي زحمتي تينا ديتن مينا او حاوي جو المفرقة مساكن جو جرجا سبتي دهات راشتن بيتر مناس بكن سدما راشتنا بان حاوي كابتر وي چار سری چر به حاوی المساکن و بچرنگی بن به میوانی خوره گو دهندر استیدیوی ده مرای بریز زهر سعید مراقبه بشه پاقجی چار داریا گل ده دهندر استیدیوی ده مرای دماتا باش بات بخیری حتی
1: سپاسی هاتت کم سپاسی ها قنات آرت هات کم سا
2: گلک سپاس بوتا سباها تبخیر به بریز زهر دخوازم جویده دست پی بکم صدا ما راشتن آوان هر دو حاویا چیه؟
1: اف حاویا مفرقا مساکن براستی گلی هبو گلی ها چمارو و شوطان دناوی و لعرده یعنی حاوی فالا بو تناس کر پیشتی اف گلیات مطعما گلور وکری بو او جی حب کی براستی عادز بو گوش آلی کلمه شاده وش آلی وی تشتی ده ای ما تنسیقی پیر کر ما گویا خی گا امراجن حاویه و اف حلای چلو بی گویا خی از آلی وی تشتی ده از مراقبه بکم ما گو باشه دورد ما چلو کر ما سیخ دانین و ما ریبان آنین او منطقه آنی ما گش گرد منو ما هش کس باوی ما راش حاوی ما مشان او نقطه هانی باش بو هم جی جاوی خودی مطامی جی وی نقطه هبو تناس کر عالم ندهشتن کسی خوباوی جی اولو
0: ملی او حاوی لوی ده که بوش بگو خل گمار خوباوی جی وی گازن کر او عشوائیا گو تی ده چه ده بوش چو بو درنگیا گو سیارا گمار ده چه ده بو حطا دهات یان خلکی جی ولو
1: نا والله نه درنگ یا مثلا سیاری بو یا آنکه براستی دی سیاری منی حاویاتانین یک آلی حیزامی پید که حیا تقریبا حسی رومی جا افتشتایا ولو بو افحا بشکل یومی فلود کن یعنی عشوائی داویجن یا مثلا ندره سیارا خوی راج گمارا خوی بدین بر آلی حاوی ایگاوا مثلا حاوی والا بچمت ناخ حاوی دی جا افتشتایا ولو چه بو گلی چه بو امهات سرویچی چی سکنی طبعا به اداره بلدیه و اداره مرابه حواله ما تنسیق بمر کرن وی مطعمی هاتن و افتشتایاش مرگوتن ما بو افتشتایا گوخی و گاوانو الکار ممر بکن ما گویا خی امیرابن پیف افتشتایا مولو کر
2: بنارینا تا یعنی و اف راشت حاویا شبوکو حدک شوی آویتن عشوائی رو وردانی بنارینا تا پشتی کو اف حاوی هاتا راشتن بی حدک شوی رمی عشوائی رو وردانی بخلق بلو حوکی تقیید و پی بکن
1: یعنی آنکا حالیا یعنی وی فتری دو باش و پاقش یعنی کس ناوی جوی ده که کس وی تشتی یعنی پی زانه انو اف تشتایا گوا گبا وی جی که حاوی تنبه او مخالفه ای ام پیز و ایم مطعمی زانه بی بکا که آویتی و که ناویتی و تنسیق ممر بکر و چاقی ام زانن ام داویتا خور بشینیم با آلیه واند
0: ملی انا روژه سبتیت حتا آنا که کس باش تغیل هیش بووی مسئله
1: نا
0: ولی آگه دار نکری گمار هی تنیه پشتی و دانی ناوی ریبانی
1: فترا که پشتی مدانی او ریبان هانه مدانی او تشتا هانه مدانی مولو کر و کیسک بود دو بو دکیس آویت بون تناس کر او خودیه مطعمه گو والا او شف او حردو کسانا آویت نویده که گو منه دیتو بو بس آریه برو ده گو اشیاریه لیه دکم کس ناویجه او دو کشتن ایبون رایشت او جو پیو او نما داویجه
0: هگر تنظیمه که با ده آویتنا گماره ده او حاوی وی باها تانا راشتن یاننا
1: طبعا او تنظیمه هانی گچه بی وی حاوی باها تانا راشتن انکا وک انکه آلیه با گازیامالا شاهین زاوی او با مقابلی گازی لور داویجن عرضی و حاوی والایی یعنی تشکی مقرفه
0: آه ما بس تامجه گو خلکی او گمارا خوتی خسته هندر حاوی لفه مفرقا مساکن و حاوی راند هشتی
1: نا ما راند هشتی
0: او حاوی وراشتین و برن کوی دکی
1: ای بخوده من اقل اندن جی کی دن هنک نقطه منی ده بون شعالی ریا هرم جمو ما وانا ما نقل اندن ویده که بس حاوی مهنن یعنی
0: چند حاوی المساکنن آنکا؟
1: خودی تقریبا از بیجم دورا پینجی و پینج ناول المساکن شخلاف ریا دربیسی شخلاف یعنی هجمارا وانگش دورا حشتی و پینج حاوین دی سیاری منن دل حقینن
0: اون چند رو یعنی هر چند رو جاون ریا خوفان
1: بشکل یومی
0: شکلک یومی
1: شکل یومی هر سبه ساعت هفت و در کبین حاویاتا وی سیاراک با آلی قامش لو دهر وی سیاراک با آلی دربیسی دهر بشکل یومی ساعت نه نه و نیف خلاص کن حاویات خود کبین حارات
2: بله يعني بشكل عام جبلي أو حردو حاوية كل مفرقة مساكن أو رمية عشوائي لسر حاوية هن الجهن دي تردهن رباشة
1: راسة هنن هنن وك أنك الآلية صريات الحبشة حاوية مهنن دحاوية مهنن ويبريك فروجا بينن حاوي فالا يما بري دروجا سيروجا إيه سيارش مرقو قو ياخي ور بنار ومن حاوي فالا أزهات بناري قد دورا حاوية قشتي جاي وحاوي فالا يعني حضاري تنايد في تشتيدي يعني أم تخوزن يعني ملاتي ماجي إلي كار بمر بك في تشتي حياك باجار ولو باقش بي أفتشتها لغو بي يعني ناكش خور كارك
0: بلي كوني تشبكن اشبو في مسالي
1: ايه خدش بو في مسالي حيا انكا جي ام جي تخوزن ملتي مشيار بن و الي كار بمر بكن سر آليه نظافتي و سر آليه في تشتي ام جي تخوكوان ام تشوك بخوزن ام بخدمت عوان دن يعني شمار جي باش و شمار جي باش
0: ملي جهن هن بحاجاتي حاويين قون الويدي كيدين مثلا العام
1: ايه خدي انكا كس تنسيق بمر نكري حاليا حيا ايه حاويا بخوزن تناسكر ام شوار تينين يمكن زي شمرت قلات شكينا كده
0: بخازيك حاويك يشخور لطاقة خدين وبيكويدك ويشلوك
1: لآلية حارة حاوي أمنكارن دين
0: ما بس طامجي إيه إيه إيه إيه در دورة باجير
1: إيه در دورة باجير شتو بيناي وقت مثلا تبي آلية فرني يعني فما حزامي آلية جادة حشفر حرا حيا حشيرومي بس تناف باجار دي حاوي أمنكارن
0: أها أريق أفانا بخازن أبي در دورة باجير ويشبكن يعني وبين بلدية وبكام حاوي التغى خط خوازن ياو كيد نتجير
1: وبين بلدية وكتابتك مقدمينن وطلبة بكن والتصريق بهفالي مر بكن من بمشكلة ويشي هي أم الهر اللوي منطقي النقطة يبنرن ولا قام جير دينن ولا مجير دانينن بلي قشي إنه بحاجته إنه بحاجته أفتشتاين
2: افرهشتن اوان حردو حاوي ايل تاخا مساكن دداما پیش ده هگر خلقی و لحوکی تقید کروا کسی که هیا که هشیاری و بالداری الویجه هانه جدو که هگر خلقی هاو گمار خواهید یعنی احتمال هی که هنجا را کدوه گرین یا هاو هرهشتی هونه مافد گرین
1: ای والله گفا گفت اشتایا گه حداری هب امکار راجن حاوی خواه یا ام وگرین ام حسب یعنی کسر کار دمینه و سر نظافت دمینه افتشتایا
0: كاي تشلو بور خياب با يعني
1: اي والله حاليا انكا يعني با سياري ما تشغلن انكا سياري ما سي ضاغطان ندوي حاويات عن ضاغطا جير دارت كافي شريعة حسكي حيا قابانا مالا ايديوان الراجيني طبعا قنجي ام راجيني ام راجين هرم جمو خانكي قاسو تلحبشي افجي طابعي عامودي تناسكر يعني حر رجا دشمي اوجي دورا وانتي ايه آلية قندا امتشين سعرها جشماري بس اوه وقت بيجي مسلا حاوياتا وقمار افايا سر ملد ميني قفا ملد الكار بمر بك حاويات دورا حاوياتا باقش بي يعني ناب حاجت يعني روجي بركي اشتر بيجي مددر بقى راجين حاويا سبه راجين وبشكل يوم يجي نيرو ليفت قارن وحر نيرو ساعت يك سيراك متي ويتيك على راسي دي راجي بريكي فروجا قشا ولنا فروجا قشا بقري وراجي بريكي فروجا ام ولو شوار قانون ما ام ولو ددوان تصيق وان دكن ام دبي ولو بك او جي ولو دكن اي بيكون مثلا قمار بريكي خنا فيت وبي بلدي وشكاوتي بك وبي اخي والله شو ما دونا هذه قمار ما نافيتي اي بيكون بخنا حسياي ام تشتاي ولو دكن
0: مالي حاوية دني المساكن روشاوان شواي أوجي عشوائية تيدا هي داريتنا
1: ها راسي وك أنكا مثلا أنكا أصدفر هاتم حاوية قبال فرت جاي ودفدورا يجي تشكرنا يعني تشكي مقرفة
0: ما حاوي تجببه وخلق بين ماوي تشاب كنو يدين انقرا غاية ما نولو إيه
1: إجباري أبايا بيكون مثلا يا سيارة ما حياة بيجي جيوي حياة بيجي وراج حاوية يعني هي حاوية خولو نايل هي حاوية خولو نايل يعني شغلي بميني آدني روجي يا مثلا إلا من راجي تشينا برانجي
0: حرو
1: أبد بشكل يومي
0: قال لك سباس شبو دو تبليبونا تبريز هير سعيد مراقبي بشي باقجي شارة داريا قلد الباجاري عامودي بمرابو زور سباس
2: ساعتا تخشبا
1: ساعتا وجي تبدأ خوش وسباسيا وقشاتك
2: قال لك سباس

نمالا بابا خراب رمضان بابا تشيري نادي صحفاد يقول نادي مبلا حب خونه ميران ومرخاصة الماضي طبيعي أزيب شبل عدو لا خب.

بالدربونة وبالبانة أدتشير مواي واي لبن بونة وقربانة أدتشير مواي واي أس عاشقي ليلي جاقد رش مواي واي.

يا ابو جليل يا ليل يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ابو قاصر موايم دربانم من بانم تسجيرم خدي واي جبن بانا قرباني أزجير مواي واي صالح كويتي قربانو أزمش مواي واي أزعاشقي ليلي جابد رش مواي واي

عاشين موايون ترقونا وفنفانهم الزيخين موايون لفنفانا وفنفانهم الزيخين موايون عاشقين ليك كتقاديد موايون عاد محشوقي ليك فركتين.

لسر هيا مانيزي ساعتك يوي اف بن مجارن ما هونجد كارن تفلي ما ببن هجر برسن ولسر مجارن ميان مجارن دي ترهبن هونت كارن نامين خول سر بيج مارا ماني واتس اب بشينن 09 5 8 06 4 9 6

من هال سر راديو لسرانه كناس دار گهداري ذكر لي دياره كودوان روجن بيدوي او ميوانا روج افابه اجا حسكرن ويجي برن كسن گود خوازن لي لسر عردي گهداري بكند كارن بري خوبدن او شاهيا كوي لدار خينه گهداري ما ميدس بمجارن خوبكن از جوينادا دس بي بكم كود دما در باس بو يده خوند كارن زانن گه روج افا پروژين خوني ايدر چوني پيشكيش دكرن گو تو بيش دكرن اجا خوند كارن اي فاكولتي ارا گاندني د نوا وان د بون او د پروژین خو ده بحثه او د زګهن ایراق هاندنی خو جهید کرن او رولا وان د جووا کیده د نوا وان پروژیان ده کچک جوان ایگو در چوی بحثه رادیو آرتا کرکو او وینا وک مجارش خور هل بجارت یجبو پروژیا خو نی ادر چونی بالک شاند لسر تجربه رادیو آرتا او میکانیزما کار ویل کی لکارو لاوی دواری راق هاندنی ده أميزة داتر بحثة هرقولية نوية بروجيه آوية بكا بكن كو أوية آوية تفلي ما ببا بشتي فيستراني در چو يا جك فاكولتية آرا غهاندني لزانين غها روج آواسي ماف سينو أميزة داتر بحثة تجربة آوية بكن چسا دم بكو وينا راديو آرتا هل بجارتي وكي مجارج بروجيه آخواني آدر چوني لهي فيام بكن.

0: ام لوفا گریان گهدارین برنامه رادیو زین به مجاره کدیتر ام اتیده بحثا تیما ستیریا یا کومیدی بکن که او تیما که هن مایش یان عرودین ستاند اپ کومیدی پیشکش دکن تیده بحثا هن چی روک نادکن مواقف یان روشن ججیان امه یا روژانه به اسلوب کی وکی دبیجن ساخر که دناواوی ده هم کن جیه یه و هم پیام یا نامه این جواکی پیشکش دکن و شخواه او نمایش تینا پیشکش کرن لدورین و لباجارین سوریه این جدا جدا اجابر یاد رو جان وی تی ماهانه دا عردین خو لباجار قامشلو لدار خستن گو دنا واوی دا گلک کارودان و تفاعل جوی او کسین حاضر هبو دا درباری وی مجاری دا شخواه دو هف بیوینک منی تو مارکری بشیرین سیداره هبو کو او کچک جباجار عموده و اندامه دا تی ماستیریا یا کومیدی متی دا بحثا وان هردو عردن وانكر وهمجي بحثات وكي كتشكا قوية كمين تجربية كوي وكي كوميديان لسرد كاك لباجاري قامشلو ولبيشيا جماوري ويهبو كان بهفرة اللي قهداري بكن قهدارين آرتا بمرة إدريا تليفوني جباجاري عامودي شيرين سيدا كو أو اندام دي تيما استيريا دما تباش بشيرين جلك سباس جبوي تفليبوناتا
1: دم باسیدان و سپاس جوار جیش با سروی درفتی
0: گلک سپاس شیرین ده دست بیکی ده هگر ام بحثا وی نمایش یان وی عرضا گوه دوه لباجار قامش لو پیش کش کر فکرا وینا چی بود دست بیکی ده؟
1: بخوده استیری یک لکو به دست بی یعنی دست وان که دک کنی خلکی بینه نا بیشن نا یعنی هر تم ام تخوازن ام دبیجن گود نکم هایی انو ام ارسن ام نترینتن ام تخوازم کلتوره که ورین اندفری که حتی هگه روکی جروجات شک مجی حالت نفشی بدومت بردوام کن ام نترین دکن که روکی دوا بس سولو دنگ بخواخینن و هاو ام تخوازم کلتوره که اندفری که چه کن که کنی خلکی وره و حرتم اف کلتوره هانی هبه بگه حرتم کنی وان بی
0: شیرین دو امجی حاضر بون الویده که ایجا گله کی تفاعل و کارودان جوان کسی حاضر ره بو و چاوا دید حضور او کسین ایلو ویده که لگوری توقعاتی و بونیانا
1: بخوده اره الگوری پیش بینه ما بگله کی باش بونجی و تناست کر اف ملتا ناست که ستاند اپ کومیدی چیه تناست کر یعنی او هاتی و حاضره و کیف ایش خانه کارته و تخوازه بکنه و یعنی اف جداهی اگه هیه چمی عادی بود بیت کنیا گله کی باش بون و کنی وانگشا دهات بخوده ساعت وانگشا خوش که حاضر بون
0: حاضرتین وش بوی وی نمایی شهانه چه قیسی دریش کر؟
1: انا حاضرتي نه پرانیای نه مکر افیون تیم هاي لقام شروان پرانی حاضریا براستی وان کر جبرگی من نل فیدا کی پون شامی اوان پرانی حاضریا کر ام ام اینه بو ام درکتن ج شامی و صبا ام هاتن ام حاضریا ما نه روجای د سپیکر بس کنکتا وانا ام جود ما د سپیکر فهي سری چن ما هاي
0: هر بری عرضه اون بچقی سی خو حاضر دکن
1: انا نکتا وانا مهاجر دین حیا گت وان دگین سر هف و توان تناست که بچه خاصی وی کنی خلکی بینه و گله که وی کنی خلکی بینه بس بری وی دروش آوی ده همه کار بی بری وی بتمش میره که بتمش میر شیرت وین
0: یعنی او تشتو او نکته گو هنده بیجن او انا حاضر کرینه تشتن عفاوی جبور در ناکه ون شیرین
1: تشتن عفاوی دوی کم بین بس بخواه بی حاضر کریبه ای هست ای قدرت که هفی بخلکر دو دستینه او حتی او جهنه تشتا حاضر دکه بس او یا پرانی ها تشتا عفوی اما خلکه وکی ده افی که کومیدی این قدرت که هفی پینج دقه او بری و بمها تشتا که ایجا منا وی اوپین مایک هر این هیه درست که وان کتا جربینه تشتا که بخلک بی کنیان دهیله تشتا که بخلک دینه کنیان یای بکار یاوی درخینه جه اولو حیاب مهه که ساخ وان تشتا فدگارینه پینج دقه جمعی چود بگه افا براخ کنی خلکی دینه او دورا چوده شتك خلق انا يورم ترالي بدن افاد وي اجباري كني خلقي بينا اوبن مايك بي كاري خلق كنيا نكنيا يعني ممكن تشتك وانت تتني بس شو بخد وي كني خلقي بينا يجاو نكتب دفنة كتابة بيش دقي صاح كني خلقي ديني افاد مهاجر دفي
0: بخواي وك عرضك تجريبية
1: عرضك تجريبي حرقين هي او بي برامبر خلقو لو تين حاضر بون تجيو لو تين حاضر دبي تينك تاخو بيش بلكي كني خلقي بين بلكي كني خلقي نين
0: شيرين دما حاضرتين ودد دما هاتنا ودولو تشتك زحمتي راستي وهاتن
1: بخودي زحمتي او دريده يعني انا امام مش دفرين معلمين ده ساعة دوازده مين دفرين اما افي مرة برانيا ما شامي بو انت بريد مش خورد دوما دو كبيرة قد هذا مش ميرا بريد بين مش بوري خلكي بيش نقاب كانينا وتكون مكاد شعق يكسر ماذا يعني كاكي ولودك بس هجابو يعني براستي ما تقول يعني ما بغور تذكر نوما دو باكي خلك نكن نجي تاويت بس نهي جابو وقتا خلك تكنن تويتا بانيك شي جبيرتك قرمج عالي كده وري أباها سحمتي حريك فرمون
0: إجا شيرين هجر أم بحثات بكن إيش بويته يعني أفجارة كمينة تلقام شلو نما يشك يولو بيش كيش دكي للدفر يدن الغوري كو أزانم تشبريا دمك تفلي بي تيمي بوية شمر بحثة تفلي بونا أخو بك جيكن كيدا تشهش تقو تفلي وان ببا
1: باربو سري مها يازدا فستيفالا كوميدي آيه كم تشيبو أستيريا وش أغاني هاتن عمودي بدس منك حاضر بس شامي حاضر بو كيف عم قلت جرهات رابو مرب بوار دود سينة بزوان حاضر بو موركشوبة كي بتيمة قربو نافي جيجل بو ودا يا هاني جيجل استيريا يعني تمها كيوان فقط بونيك اجا ولو استبل استيريا بو
0: تفلي بونا يكيش بوي فيتي مي تشاواي يعني تشرطو مرجوينه
1: مرجي اكجارتني بس تزاني بك تزاني انه تكار خلقي بكني نورد تي بيجير استيريا وار بشتغلي واوان يعني وشتر بيجن بك تكنجي ورو تي ورد اوبن مايك تف تجربه تي واش خرب جربينه كيف تجير هات يعني تي قريب شخور بدهم كيف تجير هات تبر دوام ناك بس تمر جيتنين بس واش خور تي بجربينه
0: خوشبونا و چبو شيرين گو هر يك جو اندامن في تي مي جو باجاره كي بوش دفره كي بو
1: بلي بلي حاج يعني جديري هبون شامي هاني حتى شامي جو دفرن جودا هاني يعني هر يك جدره كي هاتي هر يك كولتوره كوي جودا هاي عدد تقاليد دنوي نوك هفن حتى استيريا جينا ريما نوك هفن نهو نوك هفن جينا دجي هفجي بس خوشبونا گش كارم بحفر بمينه
0: در باس بونا تش بوي في تي مي يعني جبو چبو ده چما خوز گو تفلي وانا ببه
1: جارة كيف خلاص حاضر بوم يعني نظام هيك واجي جديد أنا أزادية كتير هي أدر بريني الدرجة دنابينه يعني تباورناك تنتى قلت اللي ودك تباورناك خل كارن تتبا خفين هو هو قاسي حنك خبي بكين وسب كين أف تشتياز بقي يعني مستريا بخد جديد الفيدك بخد الدرجة دنابينه ويعني اختلاف في أفتى قبول دكين يعني كار مثلا دو مثلا قالك بيكاتها بون حنك بيكاتها كشارت كرن نفس وان حنك حقت الدرجة ذكر باب بلكي خلكي بيصير يفكر بس دريا حنك كار دريا كان رنا خلق كنيان وكيف عندهات وصبر عندهات وكيف وان جعات نبو فأفشاتي بقالك خوش
0: هو نخاب خولو حنك يخاب هفدونا كنجي شيري نكتاسر هفدونا بيجن
1: ملي بخودي هوا أو تدسمتي كاش ما تشكيش كازينا كام نكار لافين بس حنك الدرس انا قالك يا حنك شتي مسر شويه منين او بقى البشتي واجي مولو بافران
0: رولا تدفيتي ميد بيتر تشي شيرين تملزم جو كنجي عرض هبه تجي بوان ربت دركفه
1: نا او بريش طرد بجنو تدفيت دركفه درفت بطر هي تتخوازي وبدنت تنافي ياد دجدستناي خلاص تني يعني خلاص مي جارك ده ورولا عم بخوي كوميديان از هوست ناكم تفكر زماني مقنك لكي خورتة عربي تسكاري من هوست بكم هوست شا قالك مزين جيرت في دفيت قالك زانب تحنك عفوي تي كلو جي تحنك سر زماني تبن كوميديان ناتي ورا جارة هنا كان بيش دقا دات كيفن وجارة حسب شوياتات مين هنا كان دفيت ده دقا دار كيفنك بيش دقا هنك ربك ساعد انا هنا بيش دقا ده دقا ولو تاني
0: هجمارة آآ كامل جفيتي ميرا شو قيس شيرين؟
1: آآ قشتي دنابينا تشليحة بنجيتي هناك أنا كارت كن هناك أنا كارناك نقش كوميديان هناك كان يعني وقت بي بروديوسر نولو هناك كان فوتوغرافر رؤفي ولو بس يعني الكار بي هجمار تشليحة بنجي
0: هجر ام ديسا فجر ان بحثاتب كن شيرين بيتر كيجان لحظة يعني كيليش بوي تخوش تولو استمتاعي بيتك
1: أنا إيه حاضر من الناس ناكم بس أم وختام كتير بيجن أم ناس كم بشتي في قوتنا هاني بخوها قوتناك معين قالك خل بكنا وختات كنن أو نهد لي ترى حد به كيف هذا كله كتير أبع وحدي خوشة وبشت خلاص تقولوا يعني تحس أنت كني قالك خل كي يعني بك أخل كنا هاتبن يعني عاجز بين بزود نكن يا بن بس شيء قالك خوشة
0: دي دس بيكي دا شيرين لو زحمتي راسي تنهاتن يعني جبوتا نزحمت بو تدرباسي وارك يولو ببه
1: بلي سر أستا زمان يعني مختص تفلي بوم دوقي زان بحاني كابكم بركات براز زان بحاني كابكم بس بكردي يعني جيم شي هسر تكون كارتك بكردي جنس كيت ناري دفيز بعربي بسطنة وحاني كابكم بعربي سمان بوز حمدتي جبرك تشتن هاني يعني بكردي كان يكيتين بعربي ناين شن هاني بعربي كان يكيتين بكردي ناين نحن مش بس قلت شتن هاني بس افتح متيانه شو لك كاردر بس كدري انه مزمان اخو يعني زمان بخو مكر حنك كرنكتا يعني انا اسكار بيج خبا اخو عربيا مي بخو شلوبو شلوبو جيا تشاستي قم شلوب خلكير داو ستاند وشلوم جوان فين تكر شلو واش ما فين ذكر قال لك شتوان شاش ما فين ذكر قال لك شام شاش ما فين ذكر فكر انه غلال بكوف كراك اظن زان تشكي بس تكار حتى وتشايش تحنك جي درخينه وتوكنكتا
0: شيرين تجاري بترش تصدفي يعني قوت انك تاخو حاضر كربو وتجبير كر لسر مسرحي
1: قريب خدي قال لي جاري ولو قلت انك سر دستي خداتي نوش بوها جبيرا مشو جيت لدستي خب نرم دو وقتي مش بير كرا بس جيت قلت لي سر دستي خدي تاعت بيرام يقدر تكفي يعني خلق التاد نارن قال لك والبندانة بكهنة يجات قال كي تكف هفت يعني ترس كاني واني تشتك جبيرا تهري جاش برولو بهنجي مرات وتر جبيرا مرات دار جينا بس دبي جاري جاري دبي
0: او كومنت يعني تيجو هند بيجن تميتينا جوهرتن يا وك خد مينن هون فتجرينن
1: حسب هجد خلكن هالجرا يكي حاضر دبنا ام فتجرينن بس خلكك هي قالك حاضر بوي فما تحفظ كري ناس تبي ميتش بيجن افانا انا ام نشارد بن بكار بس ام زوزو دنا خسر انترنت ايش بوك هكا تدخل انترنت وخلك ببينن خلك هاتو ديت بكي نكن ام دنا خسر انترنت ايش بوك تناديتي دخل جارك انت حاضر بي وكان تبي فدانا خينن وقلك جاري كارتينا قلك جاري كده كيش كارت تيب كارانين
0: شيرين تتعليق يان ام بيجن تما وقف ولو بترى تشي بويش وان كسين جوج بوي تحاضر بونا ولو قوتنك شتار قوت بن ولو تميت بالا تد ماية
1: على قلك شيد بن وبراستيج يعني خلقي يعني مختادر تكفن قلك يجرا خوش بس دوين بس بيج مر جارة يكي ويكش مقدر تكش مرد قو ساعات خوش يزولو تقاير ما تمايد ما منو لا فجاري مليت مش مرد بيش ساعات خوش بعد يعني شي كدبو فياك مرة يعني قلت خوش براستي يعني قال لك يعني خلك شو تخسر من هيك جيت بيج براستي بس سر نافلتي اكيد تشكدنا
0: جبوي روجن بيشيرين وتشداني بيش يا اخواتنا ما يشن واني نهن يان قرين ولا باجار دنهن
1: اريهن يعني بلان حرمه تدانين بلان عافي ما هي حاجه خدي قوري للصافي تاعي والسلاميه وحلب وجرماني طعم ناس ناكش مرشيد بس انه بلان هي قلفان باجار ابو الشامي يجي بكم
0: شيرين تدخويني جي تتشاوى ولو وكهوية تخنا بينا ولو خندنا خو فيكاري خوشي تشتي قوتي جي حستك
1: خودي وكهوية تنيجار ناف وجار ناف بس أفكار عياد يك نكار سرميدي انا برا قلك يدر ناخينا تفهم كر وبناس ناك شو فيكاري تبا يعني جارنا استنقي درت كيفن حتى منكار بيجن جي استنقينا ولهينا نكار تنكار اعتمادي سر بكسري صدي صد بس خوشي يعني تشاكي كيف امرجيرتي خوش
0: دداوی د شیرین تخوازه چې زیاده به کې کرم به کوجبوی تیم استیریا چې چش بوې واند بهجه
1: حرتم نامه کې استیریا د ویژن هګم کاری بن پافر بکنن امکارم پافر بجی نامه ما خلق وقته تجدید قالك به کا حاضر بون او باندې کتاسل شاد کوم کیف اکشنت هات او کس خواج فکر ام تخوازه نه به به کلتوره خلقه حتى جداهي ببي نجي أصلاً أم خلك هفدوب كوجن رابن بهف كيفن نعم كارن أو تشتاق جداهي أنا بينا ما دم بين كيف أمشى فربي وسبر عملي بي وشتي ما سريات براسي يعني أس باسيا وانكم حرتم دبيجن إنه أم قش جاكيرني وأو يا كياج قشاري أبا براسي بان هاي تخسرية تيكير ناكن كيتاب ليوم ب يعني نعز شو برج تيمي ما جلود بيجم كيتاب ليوم ب كمانية بيرناك
0: ساعتها وخوش بو قالك سباس جبوي تفليبونا تشيرين سيدا كو اندام دي تي ماستيريا ساعتها تقالكي خوش بو قالك سباس جبوتا
1: هذا ستشوفا
0: ديانا نهي صانا قوت كنكي لسروي كسكي تشيكا لي او كارفدانو تفاعلا وان كسين حاضر دوي عرضا هاني دا تكازي كركو تي ماستيريا دوي روجي دا قهاشت ارمان جاخو
2: In der Woche Michael Jackson, Billie Jean. Am Wochenende Hochzeit, Lilili. Damals Telek, Telek von Mama. Doch heute Chappie, Chappie gemacht, Parra.

ام جيان مجارا خويا داويكو متي دا بحثا مجارك التقني بكن اروج مي بحثا جو ام تفدا انترنت بويا بشكي سركج جيانا ميا روجانا لي بكار انينا وينا قالك واحد جيره لازم بوان مترسين او لهي يكو اي كاسكو بكارتينا ممكن يكون راسي وينا بي اجازه دتر لسر فان مترسيان شنو بيتر او مترسياكو يك ممكن راسي وينا بي او ام جيره دبيجن خاباندنا بخوا كو تخبك كسك يدن انتحار شخصية جيرة دبيجة كسك دبيجاكو أو أندام يان آلية كموسوقة أرمان جاويجي أو أكو هن زانياريا شخصي يان مالي جوي كسيدن يكوم جيرة دبيجن ضحية بسطينة إجا قلكي جرنجا قو يك وان ريبازين سركش بوي باراستني ناس بك آلي كاريا وينا بكش بوي باراستنا وان بيانات ويني شخصي وهمجي أو فرصاكو يراستي في احتيال الكتروني جي كيم تربكا بشتي فيستراني وهفكاري ما يونس الهي مستفلي مبا مبحثا في مجاري بكنكو او بربرسي اي بشي تكنيكي لراديو ارتاية لهي فيا مبكن.

0: أمي زيادة الناس بكن خابان دنا بخوة كي كسا كي دن كجيرا دبيجن انتحال شخصية چية أواي باراستنا وي جي چاواي بمري الستوديو هفكاري من يونس الهيمس كو أو بر برسي بش تقني لراديو آرتاية تبخيري هاتي يونس
1: يا حلا سيدان خير خودي تبه
0: تشاواي
1: والله خوش
0: خودي بك
1: برجو مدي خوش هينك
0: خودي بك يونس هجر أم بحثة انتحال شخصية بكن سر انترنتي أبيات چية
1: اوه یا فترا داوی گلک حالات چه بون؟ اما بخودی تبیعیم چاوی خوب خلکیر چه بون؟ العمودی بخو یعنی حوال نیمه هنه کنه انتحال یعنی وقت بیجن چه تر تشتغلن سر مسنجر وقت بیجنو حوالی تنه یعنی حتی پروفایل اکی چه تکن صورتی حوالی مرودی تینن و مرود واهمینن انو ویا حوالی تی و معلومات شد خوازه تمام؟ یعنی امی فرادن تی ام بیجن کمیثال بیجن دیانا حوالی تی وأبي متحد راب شاب كه ودريع مسنجر بتر بشتغله وسرته ديانا دينا وقالك حبت كمان أف زحمتيها نيدا جوان ورينو براها فالي وان بوارت اشتغل ومعلوماته جا ددن فأف يعني أفيا قالك انتشار بي فترة داوي وأبي على فكرة ولودك طرفي دن زانه خوشك بكي هفالي وينه كي جدوراني هفالي وينه بيتر تركز لين سر إنه يكش دراني هفالي يبن يعني كيم بير تشتغله
0: يعني بيكون بري معلومات لسر ويناك كوم كرنه
1: طبعا
0: شكو يناس دكي بدو دس بيكرية إجا أرمان جا

0: آن کوی کودا ورش تر سرواس اب کوی کودا هنی بدم کان زام چی بدم کان زام چی بدم حیات دگه مرحله که تبینه نو حساب تنی واس اب جه درکت تجی خروشو اش جه چه بو ادوی حالانی حساب تهات اختراع کردن یعنی حتا سر فیسبوک ایضا نفس الشی یعنی فبیکیر تشتغل دریا مسنجر یا دریا تلگرام تمام وقال لك حب للاسف يعني من يعني يكتب اتش بدك افن ضحيا بيتشكي وفتشنا يعني نباشي يعني احتمال انه ابي مخترق يعني ان محادثتك ايش هافينا بياناتك ايش راجي فافتش يعني افحلها انا قلت لك تكرابي فتره داوي ومشكله ابي ولود كن جمني يعني المجتمع مدني يعني انه تبي هكرك ايش درفه ولود كي يعني هيك ايش درفه بيكون ايش باجار بخون يعني فأفحل برتكرار دب فترة داوي وأزقال لك دبينم أنه انتشار بيه فدبيها هاي مروج مروها به
1: يك لازم تشب كده في حالي دي مساك راستي ولوهات
0: طيب أنا كاشتر بيجم يك مسنجر بترشتغلي يك بترشتغلي وصورت تيم داني به وتواصل بدركر باش بلكي تنتباه نكي أنه أف بروفايل هاني نهجي بوي يعني أول نقطة انتباه بكم يك مرتشغلي أزهرم بروفايل أي فكم قو في حال مسنجر بنا أزهرم بروفايل أي فيسبوك فكم أزبنار منه هلا يا ترى هبالي براهنا براي أف شخصي يعني إيه مرت شغلة تاني شيء أحري مهم أيك معلومات اشتخوست شو معلومات بها أول شيء دبيت بير بشتغله مكالمة كي بير بشتغل نما قطع دنك مكالمة كي بير بشتغل مرئي به فيديو به بدنك به تشاوى به تبيت مكالمة كبير بشتغل تباكد انه أف شخص هاني برا أو حتى تجي انه تأكد انه أفي هاني براها فاليتي ومعلومات اشتخوستن وك انه أكواد اشتليفوناتا أو اشرقماتا تبيت ندي يعني حتى هفالي تبجي ندي يعني فترة داوي دي ساشتر بيجم قلك اختراقات شيبون وللأسف ايه مخترق شاواتك حساباتي ايدن استخدام دكيش بوش خور براب حولين يعني ويشاوبك أن بنفترض أبي مخترق واتساب هي كبر ورابه بالي بيشتغل وبيكار رصيدي أرسج مر بحولين باش ويدن جي يقين دكن فمشكلة فردي فأحري مهم أول شيء مرو بأكدش بروفايل يوان أبيك تاني شيء دبيت تشكي ندى حياة اللي بير نشتغله وتالت شيء أكواد ما أكواد تحقق تشني ولو تشيناب تبدي أيكي حتى تشيناب تبدي بري خوش يعني
1: ويك شوا باراستنا وان اكاونت وحسابات نخوني شخصي بك بحيث يقول كسك نكاربه اختراق بك يونس شو طريقي وينا شو خطواتي وينا
0: طريقة حري باش انه تحمل تطبيقات مصادقة ثنائية فعالينا
1: اف شواي
0: يعني انا كانت دمسنجر حتى هيك ناسكر انه ايميلاتو باسورد ناسكر اه فيسبوك فرضا قابا درباس بذي ويبكا كودك يبدمه تمام كودك اضافي يا برقب يعني إيش تطبيقه يعني إيه جمي فكري فيسبوك برقب أوكي بدأ حياة درباس فيه وأيضا واتساب جي أفجي كود المصادقة الثنائية هاي يعني قابت يكي مخترق حسابي تختراق بك ويكود جي بخوازه يبكا أف كودي هاني كاني أف كود التحقق الثنائي كودك شش رقمي تدرباس نكت نكارتك فندريبه فشو تطبيقها بيت مصادقة ثنائية فعالينا
1: يونس أبي ياهر يكت كارد دمالة خود جي تشيك يا لازم بري خبده هناك
0: نا تنتري تطبيقة دي
1: وخطواتي هر تطبيقة كيجي نفسها إيدنا يا حكي
0: مشابه أنا كانت هر واتساب حساب هي هر واتساب عدادات حساب هي تشتك نافي هي المصادقة الثنائية تليخي هنا وبيشتر بي كارقمك تيخي وتيوي رقم جار كيدن تيخي وتحفظ هنا في حال اختراق بو يعني واتساب جمت اختراق بو تفيكو دي نخي جناب فناب حتى جميع مخترق جي مناب فإجا مشكلة جي مشكلة انو حالاك ازناز كم يكي واتساب يكي اختراق بالا خوب ديها وكتي اندري حسابي جرد بي تشد بي كا او كودة تداني سر واتساب ويكو دي جي دي مشكلة افجي يعني فتبي هاي مروج مروها بأكواد الندى
1: يونس تبحثة واتساب ذكر هجر أم بحثة تطبيقة واتساب بكن شبوي فان كسين كول سر كمبيوتر وبكارتينن
0: أريه
1: شو نهدر باس تطبيقة واتساب بويا
0: بري زهرهم بيا بس نقطاك مهم هي أزي مش بيرا كده هس بيجم قابة تناسكر أنه طيب يكتر شغلي وتناسكر أنه حالك تيد هي نمزبوط يعني يك هي دخوازة معلومات اشتبه دخوازة يعني تناسكر أنه تشكي نظابط هي دي جواب كدوي حالها نيدة أول شيء تي نما بير بشتغله تنقاشي بير ناكملين او تشنشتر شاندي تلخت شاش جوار بقره تمام
1: وكي اثبات يعني
0: وكي اثبات جم خو بهله واحري مهم واحري يعني شيك يعني مهم قال لك دبيت مشهور كداخينه مشهور كجم خو داخينه تي صورتي وي بروفايلي تنشر بكش خلكيره تبي ترى أبي حق فيها بورشتغلي معناته فيها علاقة تحايلة تمام واحد مهم جير يعني خطوة بيتي شيء إنه جمع جهي محكمات هي أو تبي جن مكافحة الجرائم الإلكترونية بلكي جمع هي نفع لي الشامي وأنا مفعل أنا كا قلت تبليغ بك السيرفي حالها هني تأول اقتشاش شيء بده باشتره لانه ايوان ريوان هنه كارن
1: بيجن ويكس بيجن
0: بلكي كاربين بيجن اوي مخترق اوي يعني خلقية استغلال دك يعني فأفجي خطوة اكبر مهمة بس احري مهم احري يعني مرو كارت شيك انه لقطت شاشة جوي بروفايلي البقرة علمي خلقية بك انه اوي هاني بورش تغلي هاي وجوها بي وتشكي نكن تشكي ندينة فأجبو خلق يعني نكبن افتحاي الالكتروني دي وجاجبو واتس ابتقال كر أنا كأي الفاتكي واتس أبدريا لابتوبي بري دبي برنامج هيدا خصطبا شبو مكالمات أشتغلي با فأنا كأنا ما حوجيت برنامج هيدا خينا تتكاري دريا جوجل كروم تواتس أذكر تتكاري دور ده مكالمة فيديو بشتغلي تمكالمة دنك بشتغلي حتى تمكالمة فيديو بيكير جي وكر تتكاري مشاركة شاشة چيكة يعني شاشة خوبير بشاركينة تيو تشكي بعلمينة فأنا كنما حوجي تبرنامجي واتساب داخل هندري لابتوبي فورا دريا مستعرض انترنتي فورا تكاري مكالمة فيديو ودنك تيخي وحتى ميزات اضافي تشيكر نجي غرفة انتظار تشيكرنا يعني تكاري انه فرضا اجتماعك هي ازو تتشتغلن بهفرة ويهبالك مدنجي ورا امكارن ويبهلن قاعة انتظاري حيام اوكي بديني ودرباس به فأفجي نهج شويه
1: بلي قلك سباس جبوي تهفكاري مع يونس الهيمس بربرسي بشي تقني دراديو آرت هذا
0: ساعتها
1: تخش به
0: يا هلا

أفبون مجار مين خلقا إيروهي في دارمكو بدلي وبن ودمك خوش بمرا قدان دبا لفر أم دقهيجون داويا خلقا خوني إيروش برنامي راديو زين قلك سباس جبوي چكسي حطاني فيكي لي المقه داري دكر سباس جبوي هفكاري من ديانا الشيخ موس بارين قاسم السيدان حسين بوربوم سبا خلقا نوج برنامي راديو زين لهي فياوية دعيني دميدا بهفكارا من دلدا يوسف را حطاني ويدا ميهم بمين دنا فاخير وخشيدا بخاطريوه.

خوزي بلي من تديبا يا زياتي يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا

0: سعيد أغا نزراوي.
1: أختي سعيد أغا نزراوي.

لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك تشاد العالم وراد لي من درمان بكتدر بلاده وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك تشاد العالم وراد لي من درمان بكتدر بلاده

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال أخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال.

طبق المنراكر فرمانة وظل شاوطي ورم باديتنا تجمر درمانة وتنهلا بطي كتش يزمر مطبق المنراكر فرمانة وظل شاوطي ورم باديتنا تجمر درمانة.

وخويا يا قدر تتفر قرانم اجيب خزانم قوري من ايش وجانم لا وخويا يا قدر تتفر قرانم اجيب خزانم قوري من ايش وجانم لا وخويا يا قدر

دمو دوران اصحابان دم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دمو دوران اصحابان دم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم